0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي النحل والإسراء.
1: تسابيح. سبحان من سكن تسبيحه القلوب وستر بفضله العيوب وكشف بلطفه الشدائد والكروب. سبحانه تصاغرت في جناب عظمته العظام وتولى تدبير الأمور على توالي الأيام واختلاف حاجات ولهجات ومرادات الأنام. سبحان من خفقت بحبه القلوب وجاد بنعمه دون حدود. لبيه وسعديه والخير كله في يديه والشر ليس إليه إن به وإليه. صرف عمن تولاه من عباده كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين فأصبحوا في ذمته آمنين مطمئنين ورفعوا أكفهم لرحمته مستنزلين ولعذابه مستدفعين. فسبحانه ما أكرم. سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان وعامنا باللطف والإحسان واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
2: سنن الجمعة.
3: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
2: سنن الجمعة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي النساء والمائدة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.

النبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط

أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا و

لله شهداء بالقسط، بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر

هم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح

أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم

جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم

0: داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي النساء والمائدة.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم

له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الأنبياء.
2: آيات التوبة
3: سبب للفلاح, ورحمة الله لعباده
2: يفرح بها الله سبحانه. لله أشد فرحا بتوبة عبده.

0: آيات التوبة. آيات التوبة.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، له الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، اللهم آمين. وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة طه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من

حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة طه.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى

0: رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك وأتممها علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا. واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيئ الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأذهب غيظ قلوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله

كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو

يقيمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا

0: أكبر الله أكبر
1: الله
0: الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة إبراهيم.
1: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم. الرياض 100 الزلفي 97.5 عفيف 92.5 الرين 88 على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الصف وحتى سورة التغابن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض.

الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر

والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير.

سهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم

السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك

0: أهلكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الصف وحتى سورة التغابن.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سور الروم والسجدة والأحزاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ولقد

وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب

0: بكل شيء عليما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سور الروم والسجدة والأحزاب.
2: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عبادة تضيء القلب بالسكينة وتقرب العبد إلى ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها تمحو الذنوب وترفع الدرجات وتفتح أبواب الرحمة، ويكفي في فضلها أنها امتثال لأمر الله تعالى. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأن فيها مضاعفة للأجر وسببا لقبول الدعاء وتكفير الذنوب ورفع الهموم والتقرب إلى الله. للمسلم أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بصيغ عدة، أشهرها أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن المحافظة على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وتزيد البركات، وتصلح الأحوال في الدنيا والآخرة. فليحرص المؤمن على الإكثار منها في الصلاة وخارجها وفي خطب الجمعة والأعياد، فقد وعد الله خيرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. تذكر، كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك قربا من الله وتفتح لك أبواب البركة والرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. رواه أحمد. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ورد عليه مثلها. رواه أحمد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة النور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء

الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

هو شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا

الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته

بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن

إنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون

الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن

وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج.

أبناءكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري، من سورة الممتحنة حتى سورة القلم.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة الممتحنة حتى سورة القلم.

وينسأ له في أثره، يؤخر له في أجله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم. زاد البخاري في رواية: فأخذت بحقو الرحمن فقال: مه. فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ متفق عليه. قوله بحق: الحق في اللغة الخصر، والحق يثبت لله كما يليق بجلاله. وقوله مقام العائذ: قيامي هذا قيام المستجير بك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش. وفي لفظ البخاري: الرحم شجنة. تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. قوله شجنة مشتقة. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل، الصائم النهار. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. متفق عليه. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. أخرجه البخاري. قوله يعول يتيما: يقوم عليه بالمؤنة والتربية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أخرجه مسلم. قوله الخاملين الذليلين. وقوله أشعث متفرق شعر الرأس. وقوله مدفوع بالأبواب لا قدر له عند الناس فهم يدفعونه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي.

أخرجه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. أخرجه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أخرجه مسلم. قوله شانه عابه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. قوله بالصرعة من يصرع الناس كثيرا بقوته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب. وفي رواية للبخاري: فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. قوله يلهث يخرج لسانه من شدة العطش والحر. وقوله الثرى التراب. وقوله خفة الخف ما يستر القدم. وقوله كبد الرطبة أي حيوان حي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.
1: من أشد مخاطر التطرف أن تأثيراته السلبية تشمل كل مناحي الحياة. أول تأثيراته تمزيق العلاقات بين الناس، حيث يؤدي إلى الكراهية والانقسام. المتطرفون يرفضون التعاون مع من يختلف عنهم، فتنشأ العداوات والصراعات بين أبناء المجتمع الواحد. ثانيا، يؤثر التطرف على الأمان، حيثما انتشرت الأفكار المتطرفة أصبح الناس أكثر خوفا من بعضهم، وقد يتحول الأمر إلى أعمال تخريب تؤذي الجميع. العنف الناتج عن التطرف لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمكن أن يهدد استقرار المجتمع بأكمله. التطرف يؤثر أيضا على الاقتصاد، فالمشاكل الناتجة عن التطرف مثل التخريب والفوضى تجعل المستثمرين يجتنبون العمل، فتتأثر المشاريع ويخسر الجميع. ثقافيا، يضعف التطرف التنوع الفكري، فهو يحاول فرض رأي واحد، مما يجعل الناس يخافون من التعبير عن أفكارهم المختلفة، وبهذا يقل الإبداع والابتكار وتقدم المجتمع. أما الصغار والشباب ذكورا وإناثا، فهم للأسف أكثر من يقع في أشواك التطرف. عندما يكبر الأطفال في بيئة مليئة بالكراهية أو التشدد أو ما يؤدي إليهما، قد يتبنون هذه الأفكار. ولذلك فإن التربية السليمة والتنشئة الواعية تعد المفتاح الأساس لمواجهة هذه الظاهرة. يحتاج الجيل إلى عناية ومحبة وربط بكبار العلماء والمثقفين والأدباء، لتغرس فيهم قيم التسامح والتعددية واحترام الآخر، وتشجع فيهم التفكير النقدي والحوار البناء. لمحاربة التطرف وتحطيم أشواكه، علينا دعم كل ما من شأنه نشر الاحترام والتفاهم بين الناس والأمن والتسامح في المجتمع، ليعيش الجميع في أمان وسلام.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله، من سورتي الأنفال والتوبة.

لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا

يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم

أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعض

الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم

أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم.

أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين

إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة

حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو

في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.

نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه

وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.

الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله.

يعتدون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم فسبقوا.

كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا

يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا

العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم.

أولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم

كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.

فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما

0: كانوا يكذبون. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي الأنفال والتوبة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير أحبتنا الكرام، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا وحياكم الله وبارك فيكم.
1: حياكم الله أحبتنا الكرام، ونسعد متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه سميع مجيب الدعاء. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه، وأظنه امرأة، تقول: امرأة أرضعت طفلا رضعتين، ثم توفي زوجها، وبعد خروجها من العدة تزوجت ثم أرضعت الطفل نفسه ثلاث رضعات، فهل تكون أما له من الرضاعة مع وجود زوجين؟ وأي الزوجين يكون والدا لهذا الطفل من الرضاعة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما المرأة التي أرضعت هذا الطفل خمس رضاعات فإنها تكون أما له، وأما زوجها الأول المتوفى وزوجها الثاني فلا يكون أحد منهما أبا لهذا الطفل، فهذا الطفل يكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: والدي مريض بالزهايمر ونسيان كل شيء حوله ما عدا القديم، فهل يجوز لي إعطاؤه المصحف ليقرأ فيه بعد أن يتوضأ، علما أنه لا يهين المصحف ولا يعبث به ويحب تلاوته ويأنس بها، وإذا فرغ من القراءة وضعه في مكانه اللائق به، ولكن نخشى أن ينتقض وضوءه ونحن لا نعلم؟
2: لا بأس أن يعطى هذا الوالد المصحف ليقرأ منه، والظن بأنه قد ينتقض وضوءه ليس بشيء، فيعطى هذا الوالد المصحف ليقرأ منه. نعم،
1: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم رفع المرأة صوتها في الصلاة الجهرية؟
2: المرأة إذا صلت الصلاة الجهرية فإنه يسن لها الإخفات بذلك، وإن رفعت صوتها فلا بأس بذلك على أن لا يكون عندها من ليس من محارمها، فهي مخيرة بين الإخفات وبين الجهر، والإخفات أولى، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل يجب علي تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام لمن طلب مني من أهل بلدي تبليغه؟
2: بل لو بلغته السلام لوقعت في البدعة، لأن هذا ليس مشروعا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس من فعل الصحابة ولا من فعل التابعين بعدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم تبلغه صلاتنا ويبلغه سلامنا حيثما كنا. رأى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى رجلا يأتي فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هلم إلى العشاء، فاعتذر الرجل من العشاء، فسأله عما يريد من دخوله هذه الفرجة، فقال أريد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الحسن ابن الحسن، وهذا جده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يمتنع، فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ثم قال له ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. هذا يقوله الحسن ابن الحسن، يقول لهذا الرجل ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني من حيث بلوغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أمريكا أو روسيا أو فرنسا أو في القطب الشمالي أو الجنوبي أو غير ذلك بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولله ملائكة سيارون يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام من سلم عليه من أمته. فتوصية بعض الناس لبعض إذا علم أنه سيذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أحملك السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بمشروع، والخير فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والشر في مخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. من الأسئلة كذلك هذا السائل يقول ما حكم العفو عن المخطئ وما فضله؟
2: العفو عن المخطئ له حالان، الحال الأولى أن يكون المعفو عنه من أهل العفو ليس من أهل الجرائم، وليس ممن يتكرر منه ظلم الناس، فهذا يعفى عنه، وفي هذا أجر عظيم تكفل الله تعالى به، كما قال جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن كان أجره على الله ما ظنك به، فالله جل وعلا ذو فضل عظيم. وأما إذا كان الإنسان الذي سيعفى عنه صاحب جرائم يجعل هذا العفو سببا في تماديه، فإن هذا العفو غير مشروع، لأن العفو مشترط فيه الإصلاح، فمن عفا وأصلح. أما إذا كان العفو سيزيده شرا فإنه لا يعفى عنه، فإنه لا يعفى عنه. وسيد العافين من البشر صلى الله عليه وسلم عفى عن أناس كثير، بل كان خلقه صلى الله عليه وسلم العفو، ولكن لما كان هناك من أجرم وتكرر جرمه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعف عنه وإنما جازاه، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول كيف أفعل إذا نسيت الوتر في الليل؟
2: إذا نسي الإنسان الوتر في الليل فإنه يقضيه نهارا ويكون قضاؤه شفعا لا وترا. فمثلا إذا كان يوتر بإحدى عشرة ركعة وفاته فإنه يقضيه ثنتي عشرة ركعة، وإذا كان يوتر بواحدة فإنه يقضيه ركعتين، وإذا كان يوتر بثلاث قضاه أربعا، وهكذا. فالمقصود أنه يقضيه شفعا.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة كذلك التي بعث بها بعض الإخوة، هذا سائل يقول: أيهما أفضل للمسافر، قصر الصلاة أو إتمامها؟ وهل يفرق بين القوي والضعيف في القصر والإتمام؟
2: قصر الصلاة أفضل من إتمامها بالسفر على قول جماهير العلماء، بل حكاه بعض أهل العلم إجماعا. فالقصر أفضل من الإتمام، لأن القصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الإتمام، وإن كان في هذا القول نظر، وقال بأن من صلى أربعا في السفر فكأنما صلى خمسا في الحضر، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: فرضت الصلاة في السفر ركعتين. ففرض السفر عند هؤلاء ركعتان، فإذا زاد في السفر عن ركعتين، يعني ما عدا المغرب لأنها لا تقصر والفجر لأنها تقصر، فإذا زاد على ذلك فكأنما زاد في الفجر واحدة. ولكن الصواب أنه لو أتم في السفر فصلاته صحيحة، ولكن القصر أفضل له، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. من الأسئلة هذا السائل يقول: هل أكل كبد الإبل وكرشها ينقض الوضوء؟
2: نعم، أكل كبد الإبل وأكل كرشها وأكل شحومها مما ينقض الوضوء، لأن الله جل وعلا لما حرم لحم الخنزير أجمع العلماء على أن جميع أجزاء الخنزير من كبد وقلب وكرش وكلى أنها كلها محرمة. فكذلك الإبل، أكل كرشها وأكل كلاها وغير ذلك، كل هذا مما ينقض الوضوء، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا من أسئلة هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة بين أعمدة المسجد؟
2: الصلاة بين السواري، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتقونها لأجل أنها تقطع الصفوف، ولكن إذا وجدت الحاجة فلا مانع من ذلك، إذا وجدت الحاجة فلا مانع من ذلك، وأما إذا لم توجد حاجة فيتقي العبد أن يصف بين السواري، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أحد الإخوة يقول: هل وجود الغازات في البطن وقت الصلاة يبيح قطعها؟
2: الغازات في البطن صنفان: صنف يوجد في البطن لكنه ليس في طريقه إلى الخروج، ولا يستطيع الشخص إخراجه، كمن يأكل بعض المأكولات التي تسبب الغازات في البطن ولكنها لا تخرج. فمثل هذا إذا وجدت ولم تشغل المصلي عن صلاة بحيث يكون معها آلام، فإن الإنسان يصلي هذه الصلاة ولا يضره إن شاء الله. وأما إذا كانت هذه الغازات في طريقها إلى الخروج وتتطلب قطع الصلاة لأن فيها إشغالا للمصلي، فإنه يقطع صلاته حتى ولو كان ذلك يوم الجمعة، يقطع صلاته ويتوجه إلى الخلاء ويفرغ ما في بطنه ثم يعود لصلاته، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا؟
2: الله في هذه الآية يبين نوعين من أنواع الشفاعة التي بين البشر. فالشفاعة الأولى هي الشفاعة الحسنة، وهي التي يكون بها إيصال الحق إلى مستحقه بإعانته عليه، إذ لا يستطيع هو الوصول إلى ذلك، كمن يشفع عند أصحاب الغنى لإعانة هذا الإنسان، أو يشفع عند أصحاب الأموال لإعانة جمعية خيرية تفيد الناس، أو أن يشفع لتوظيف فلان المستحق لهذه الوظيفة وليس فيها مزاحمة لغيره، فهذه شفاعة حسنة. وشفاعة سيئة وهي خلاف ذلك، وهي من يشفع لحصول معصية، كأن يشفع لشخص ليناله مال لا يستحقه، أو أن يوظفه في وظيفة هو لا يستحقها، أو أن يشفع عند معلم ليرفع من مستواه في درجات ونحوها وهو لا يستحق ذلك، فهذه شفاعة سيئة. فمن شفع شفاعة حسنة كان له نصيب من هذه الشفاعة الحسنة، ومن شفع شفاعة سيئة كان له كفل ووزر من هذه الشفاعة السيئة، وكان الله على كل شيء مقيتا حافظا لهذه الأعمال رقيبا عليها. وهذا تحذير من الله جل وعلا وترغيب من الله عز وجل، فترغيب في الشفاعة الحسنة، فالله مطلع على ذلك فهو يجازيك خيرا، وأيضا تحذير في الشفاعة السيئة فالله مطلع على ذلك وهو يؤاخذك على ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكرا لكم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. الشكر موصول كذلك لمسجل هذه الحلقة الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الله يعطيه العافية. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام

والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه

اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الأنعام.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: والذي نفسي بيده، ثلاث مرات، ثم أكب، فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى، وكانت أحب إلينا من حمر النعم. قال: ما من رجل يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة، حتى إنها لتصطفق. ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا، أراه قال العصر، فقال: ما أدري ما أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لا أحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر له ذنوبه. وفي رواية أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن الحارث مولى عثمان قال: جلس عثمان رضي الله عنه يوما وجلسنا معه، فجاء المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه يكون فيه مد، فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم قام يصلي صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما كان بينها وبين الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما كان بينها وبين العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما كان بينها وبين المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضأ فصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا: هذه الحسنات، فما الباقيات يا عثمان؟ قال: هي لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة سبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما

نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة سبأ.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة الكهف.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً

تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا

من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن

الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً

بالغيب رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً

دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم

أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت

إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم

السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا

إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه

دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً

تأتيهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً.

الباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على

تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني

أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

قض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوماً

أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا

إذا جعله نارا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا

واعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً

آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر

0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة الكهف.
3: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: القرآن الكريم غذاء الروح ودواء القلب، وقراءته بالتدبر تفتح للإنسان أبواب الفهم والطمأنينة. التدبر يعني التأمل في معاني الآيات واستشعار عظمتها وتأثيرها على النفس والحياة. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فمن تدبر القرآن وجد فيه شفاء لما في الصدور، وتوجيها في المواقف، وحلا للمشكلات، وهدوءا للقلق النفسي. تدبر القرآن يجعل المؤمن يقتدي بالأنبياء والصالحين الذين ذكرت قصصهم في السور المباركات، ويسير على طريق الهداية المستقيم الذي وضحته الآيات. التدبر وسيلة للتأمل في حكمة الله وعدله ورحمته، ومفتاح لتعزيز الإيمان في القلب وتعميق الصلة بالله. يعين التدبر أيضا على إدراك عظمة التشريع الإلهي واستيعاب المقاصد العليا للشريعة، ويكشف عن الجمال البلاغي في الآيات والتناسق البديع في المعاني. فيستشعر التالي لكتاب الله بالتدبر عظمة ربه، ويدرك دقة إحكام كتابه الكريم. وعندما يتدبر المسلم القرآن فإنه يعيش مع الآيات وكأنها تخاطبه، فتترك أثرها العميق في سلوكه وأفعاله، ليصبح أكثر التزاما وقوة في مواجهة تحديات الحياة، وأكثر إيمانا بعدل الله ورحمته. قراءة القرآن بتدبر إلى جانب كونها عبادة جليلة، هي أيضا رحلة فكرية وإيمانية، تسهم في تزكية النفس وتقويمها، وتجربة حية تجعل المؤمن يتذوق حلاوة الإيمان ويجد السعادة والطمأنينة. فيوقن أن التدبر مفتاح لفهم مراد الله والعمل به، وسبيل للوصول إلى السكينة والرضا والارتقاء الإيماني والسلوكي.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الاف ام: عنيزة 93.2،
3: 93.2،
2: عقلة الصقور 91.7،
3: 91.7،
2: المذنب 90.4،
3: 90.4،
2: عيون الجوى 88.5،
3: 88.5،
2: الأسياح 101.5،
3: 101.5،
2: على موجات الاف ام.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الإسراء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الإسراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد،
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
7: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
8: وقرآن الفجر.
7: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
8: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 9:30 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الحج.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الحج.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
0: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ومواقيتها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يحدث يوما حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلما. عن حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أنه استشهد أبا هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي، والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم، وفي رواية: يلعبون بحرابهم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال: قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: دخل الآن وقت صلاة الجمعة حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الحجرات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الحجرات.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير وتوفيق وسعادة. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الجمعة 14 من شهر ربيع الآخر عام 48 و400 وألف للهجرة النبوية المباركة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، المصادف للخامس والعشرين من شهر سبتمبر عام 2026 للميلاد. نحييكم أحبتنا المستمعين الكرام، ونرحب بكم في هذا عبر هذا الأثير المبارك، وفي هذا النقل الحي المباشر الذي سننقل لكم من خلاله بمشيئة الله تعالى بعد قليل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ بيته الكريم، وأن يزيده مهابة وتعظيما وتكريما وتشريفا، وأن يزيد من عظمه وكرمه مهابة وتعظيما وتشريفا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. مستمعينا الكرام، إن من أعظم ما يعاقب الله به العبد أن يختم على قلبه عافانا الله وإياكم، وأن يطبع عليه وأن يجعل عليه الران، كما قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن والذنوب تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون قلوب العباد على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، وقلب أسود مرباد مجخيا كالكوز مجخيا مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا عافانا الله وإياكم. وهذه عقوبة شديدة على قلب ابن آدم، حيث لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أعظم أسباب هذه العقوبة، وأن يطبع الله على قلب المسلم وأن يختم عليه، هو تركه لصلاة الجمعة، كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم عافانا الله وإياكم. وجاء في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فنسأل الله العافية والسلامة. قلوبنا مستمعين الكرام في أشد الحاجة وأمسها إلى رحمة الله، وإلى أن يلينها جل وعلا، وأن يطيبها، وأن يشرح صدورنا، وأن يطمئن قلوبنا بذكره سبحانه وتعالى، لأننا سنكون

يكون سببا في انغلاق القلوب وانقلابها والطبيع عليها والختم عليها ووجود الران عليها، ومن أهمها كما ذكرت أيها الإخوة أن يترك الإنسان صلاة الجمعة. والله إنه لمن أشد الحرمان وأعظمه أن يترك الإنسان هذه الفريضة العظيمة وهو متهاون فيها متكاسل عنها، ربما ينام يسهر ثم ينام عن هذه الصلاة أو يتركها لأي سبب من الأسباب فيتعرض لهذه العقوبة العظيمة المشينة بأن يختم الله على قلبه عافانا الله وإياكم، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فتجده لا تهمه طاعة ولا يأبه بمعصية، لا ينظر إلى هذه المعصية ولا يهتم في معصية الله جل وعلا، ولا ينظر إلى عظم من عصى وهو الجبار سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب قلوبنا وأن يشرح صدورنا بذكره، وأن يجعل قلوبنا لينة مطمئنة بذكره سبحانه وتعالى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على اهتمام بهذه العبادة العظيمة فنعطيها حقها ونهتم بها أكبر اهتمام وأعظمه، فإنه أعظم فرض في الأسبوع كله هو صلاة الجمعة. هذه الفريضة العظيمة التي شرعها الله جل وعلا واختص بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورتب عليها أجورا عظيمة جدا جدا جدا لمن اهتم بها وأداها وأعطاها حقها، كما جاء في الحديث الذي لا يخفى عليكم مستمعين الكرام، وهو حديث أوس بن أوس حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل، يعني يوم الجمعة، وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، كتب الله له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها أو صيامها وقيامها. فنسأل الله الكريم من فضله، فانظر إلى عظم أجر وفضل ذلك الرجل الذي تهيأ لصلاة الجمعة واهتم بها وقام مبكرا واستعد لها واغتسل وتطيب وادهن من دهن بيته كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مشى ولم يركب ولبس أحسن ثيابه، ثم دخل بيتا من بيوت الله فكان في الصف الأول، ثم صلى ما كتب له وفعل كما يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث يصلون حتى يدخل الخطيب، فكان بعضهم يصلي صلاة طويلة كثيرة جدا، وكان بعض الصالحين يختم القرآن في تلك الصبيحة المباركة من طول بقائه في المسجد لتبكيره يوم الجمعة، ثم يستمع إلى الخطيب بإنصات وتدبر وتمعن فيما يقول هذا الخطيب، ثم يصلي بخشوع وخضوع وإنابة إلى الله جل وعلا، ثم يقول أذكاره بعد الصلاة، ثم يصلي راتبة الجمعة البعدية، فإما أن يصلي في المسجد أربعا أو في البيت أربعا أو ثنتين كما يقول العلماء، فإن ذلك العمل له أجر عظيم كما استمعتم، وله فضائل كثيرة، فإن الله يغفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تؤت كبيرة، أو كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في أمس الحاجة إلى مغفرة الله وعفوه وتكفيره لسيئاتنا وذنوبنا، لأن الذنوب سبب كل بلاء وسبب كل شقاء وسبب كل عقوبة وسبب كل عذاب عافانا الله وإياكم. وصلاة الجمعة من أعظم مكفرات الذنوب، فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام.

0: النقل المباشر الذي سنقلكم من خلاله بمشيئة الله تعالى أذان وخطبتي وصلاة الجمعة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ البلد الحرام وأن يحفظ بلادنا جميعا وأن يحفظ بلاد المسلمين كلها من كل شر وسوء ومكروه، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يرد اعتداء المعتدين، ويجعله سبب هلاك لهم وسبب وبار وفساد أحوالهم بقوة الله وحسن تدبيره سبحانه وتعالى. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم وفقهم لما تحب وترضى بفضلك ورحمتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إن من أعظم ما يدعو به العبد ربه جل وعلا الهداية إلى الصراط المستقيم، ولذلك كانت أوسط سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وهي أعظم سورة في القرآن، بل لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، كما ثبت ذلك الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول العلماء إن أعظم آية فيه هو هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، فما أجمل أن يلهج الإنسان دائما بأن يدعو بالهداية والصلاح، صلاح قلبه وصلاح عمله وصلاح حاله وهدايته إلى الصراط المستقيم، صراط الله الذي أنعم الله به على المتقين، فلا يكون متبعا لصراط المغضوب عليهم وهم اليهود ومن مشى مشيهم ومن سار على نهجهم بأن يعلموا الحق ولا يعملوا به، أو صراط الضالين وهم النصارى ولا من سار على نهجهم وطريقتهم وهم الذين يعملون بجهل وعدم علم عافانا الله وإياكم. فالمسلم من شأنه أن يعلم فيتعلم ثم يعمل بما علم، فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم أحبتنا المستمعين الكرام هدى وتقى وتوفيقا وسدادا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وهداية إلى الحق وثباتا عليه وعافية دائمة في الدنيا والآخرة بفضل الله وكرمه. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم دم علينا في بلدنا هذا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والعفو والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انشر رحمتك وأمنك وعافيتك على بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. فنحن ذا معكم مستمعين الكرام في هذا النقل المباشر الذي سننقل لكم بمشيئة الله تعالى من خلاله شعائر صلاة الجمعة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. كما ذكرت لكم مستمعين الكرام سننتقل بمشيئة الله تعالى إلى الرحاب الطاهرة بمكة المكرمة لنقل أذاني وخطبتي وصلاة الجمعة من رحاب المسجد الحرام، وسيكون خطيب الجمعة إن شاء الله هذا اليوم هو فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، فإلى هناك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله

الحمد لله، الحمد لله المحمود على كل حال، الموصوف بصفات العظمة والجلال. أحمده سبحانه على سوابغ النعم ودوام الإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، جبله ربه على جميل الفعال وكريم الخصال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله في كل الأحوال، وابتغاء مرضاته في جميع الأقوال والأفعال، فإنها خير زاد للسالكين، ولب سعادة الصالحين، وسبيل الفوز بجنات النعيم، إنما يتقبل الله من المتقين. معاشر المسلمين، إن من كمال الإسلام وجماله أنه دعا إلى كل ما يحفِّز النفوس إلى بلوغ الدرجات العالية، وينهض بالعزائم لنيل المنازل السامية في الدنيا وفي الآخرة. ومن أجل الخصال التي تسمو بالإنسان وتباعد بينه وبين العجز والهوان، علو الهمة، فذلكم سر النجاح ومفتاح الفلاح ومرقاة الصعود إلى قمم العلا في مدارج الدين والدنيا. ولقد حفلت نصوص الشريعة بما يبعث الهمم ويحث النفوس على المسارعة إلى الفضائل والتنافس في ميادين المكارم، فقال عز من قائل: فاستبقوا الخيرات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. رواه البخاري. وعن الحسين بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها. أخرجه الطبراني. أيها المؤمنون، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم خير أسوة، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم خير أسوة في علو الهمة وتسنم ذروة القمة، فكانت همته معقودة على نشر التوحيد وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة العزيز الحميد، فحمل أعباء الدعوة وصبر وصابر حتى دانت له الدنيا وأشرقت برسالته القلوب ودخل الناس في دين الله أفواجا. وقد سار أصحابه الكرام رضوان الله عليهم على نهجه وتمسكوا بهديه، فكانوا من أعلى الناس همة وأحسنهم عزيمة وأشدهم مسارعة إلى الخيرات وتنافسًا في المكرمات، فبذلوا أنفسهم وأموالهم في نصرة دينهم وخدمة أمتهم والقيام بحق مجتمعاتهم وأوطانهم، وأناروا المشارق والمغارب بنور الإيمان وهدي القرآن وسنة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم سار السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان على سننهم وهديهم، فسمت هممهم وعظمت عزائمهم وبلغوا من مراتب المجد ما بلغوا، فلا يليق بأهل الإيمان أن ترضى هممهم بالدون أو أن تقنع نفوسهم بما دون النجوم، فطوبى لمن سارع إلى ذروة المعالي وسابق إلى السناء العالي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: علو الهمة ألا تقف دون الله ولا تتعلق بسواه،
وعلامة سقوط الهمة رضا العبد بالدون واطمئنانه إلى سفاسف الأمور. فعلو الهمة يا عباد الله، فعلو الهمة يا عباد الله من دلائل رجاحة العقل وسلامة الفكر وسداد الرأي وشرف المطلب وسمو الروح. ولقد كتب الله الكرامة لمن علت همته والهداية لمن صدقت عزيمته، فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جاهد نفسه فتح الله له أبواب البركات ويسر له أسباب الخيرات ورزقه من حيث لا يحتسب. وبذلك يعلم يا عباد الله، وبذلك يعلم يا عباد الله أن علو الهمة ليس ترفاً فكرياً ولا طرحاً فلسفياً، بل هو سبيل إلى تحقيق الغايات العظام ووسيلة إلى إدراك مرضاة الملك العلام. فيا أصحاب العزائم، الحياة محدودة والأنفاس معدودة، والسباق مستمر، ولا يظفر فيه إلا أصحاب العزائم القوية والهمم العالية. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ومن عود نفسه على الركون إلى الراحة والدعة تقطعت به حبال الهوينا إلى قاع الضعة. فالهمة إن علت سمت بصاحبها إلى الجمال والكمال، وإن هبطت هوت به إلى الضعف وسوء الحال. أيها الناس، وإن من أعظم ما يوقظ الهمة أن يستشعر المرء قيمة عمره، وأن يعلم أن أيامه رأس ماله، وأن ما مضى منها لا يعود، وأن الإنسان لم يخلق عبثا بل خلق لعبادة الله وعمارة الأرض بما يرضي مولاه. قال جل في علاه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمساً قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم. فلتكن الهمم باسقة وإلى أعلى الدرجات سابقة، واحرصوا على ما ينفعكم، واستعينوا بالله ولا تعجزوا، ولا تشغلكم الأماني الكاذبة، ولا تغرقوا في الملذات العاجلة، وصاحبوا أهل الهمم العالية والنفوس السامية. وإياكم والكسل، ولا تجعلوا التسويف حجاباً بينكم وبين العمل، واقتدوا بمن مضى واعتبروا بمن رحل. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. عباد الله، بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، نفعني وإياكم ما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن علو الهمة لا يعني ترك الدنيا ولا العزوف عنها، بل هو قوة في النفس تدفع صاحبها إلى طلب معالي الأمور في الدين والدنيا، وبذل الوسع في بلوغها، والترفع عن السفاسف والدنايا. فيجمع المرء بذلك بين صلاح الدارين، ويسعد في معاشه ومعاده. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. واعلموا رحمكم الله، واعلموا رحمكم الله، أن عالي الهمة لا يعرف طريق التكاسل، ولا يسلك مسالك التخاذل، ولا يرضى بالدون، ولا تركن نفسه إلى الهون، بل تسمو روحه بعزم صادق لا يعتريه الكلل، وجد دائب لا يتسرب إليه الملل، يتطلع إلى القمم، ويحلق في آفاق المعالي كما تحلق الصقور، ويسطر إنجازه في ديوان المجد بأحرف من نور. وما حققت الأمم الإنجازات الخالدة، ولا ورثت الأمجاد التالدة، إلا بتوفيق الله وعلو الهمة وقوة العزائم والجد والاجتهاد والمصابرة والمثابرة. فالهمم العالية باب الأمم إلى أعالي القمم، وطريق النفوس إلى محاسن الشيم، وبها ترتقي الأوطان والمجتمعات، وتنهض الدول وتبنى الحضارات. وإن وطننا المبارك المملكة العربية السعودية ليضرب اليوم أروع الأمثلة في علو الهمة وقوة العزيمة، بقيادة رشيدة ورؤية ثاقبة سديدة، محققة التميز والازدهار في شتى الميادين والمجالات، مستمسكة بثوابتها، معتزة بقيمها، جامعة بين الأصالة والمعاصرة، في توازن فريد يؤكد أن الأصالة لا تعني الانغلاق، وأن المعاصرة لا تعني الذوبان، وأن الريادة الحقة إنما تكون في الجمع بينهما. أيها الناس، وإن من الوفاء لهذا الوطن المعطاء أن تكون همم أبنائه على قدر طموحاته، فالوفاء للوطن ليس كلمات تقال ولا شعارات ترفع، بل هو ولاء وانتماء وقيم ومبادئ وواجب ديني والتزام أخلاقي، يظهر في إتقان العمل وأداء الأمانة واحترام القوانين والأنظمة والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، ونشر الخير والفضيلة، وتعزيز الألفة والتلاحم، والحرص على وحدة الصف وجمع الكلمة، والسمع والطاعة ولزوم الجماعة. ويظهر الوفاء كذلك في نبذ الغلو والتطرف، ويظهر الوفاء كذلك في نبذ الغلو والتطرف، والحذر من الجماعات المنحرفة والانتماءات الموبوءة والأفكار الهدامة، ومواجهة الإرجاف والشائعات. وكما أن الأوطان تحمى من أسباب الفرقة في داخلها، فإنها تحمى من كل عدوان يستهدف أرضها وأمنها ومقدساتها. وإنما شهدناه من اعتداءات آثمة ومحاولات عدوانية تستهدف بلادنا ومقدساتنا، حتى امتد العدوان إلى مكة المكرمة البلد الحرام وقبلة الإسلام ومهوى أفئدة الأنام، وإلى المدينة المنورة مأرز الإيمان، وإلى المدينة المنورة مأرز الإيمان، لهو جريمة عظمى وجريرة كبرى واعتداء على حرمات عظمها الله. وهذا يزيدنا يقينا بعظم الأمانة، فحفظ الوطن ديانة، والدفاع عنه وعن مقدساته عبادة، ووحدة الصف حصانة، واجتماع الكلمة للديار صيانة. فحافظوا على أمن وطنكم واستقراره وازدهاره، وكونوا على قدر رؤيته وتطلعاته، واجتهدوا في خدمته كل بحسب موقعه وقدرته، حتى يكون كل واحد منا لبنة بناء ومصدر خير ونماء، مسهما في مسيرة وطن طموح تتعاقب أجياله على صيانة مكتسباته ومواصلة منجزاته وصناعة مستقبله. عباد الله، ألا وصلوا على صاحب الخلق العظيم نبيكم محمد الكريم، فقد أمركم الله بذلك في كتابه المبين، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين، وانصُر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين، واحفظ على هذه البلاد عقيدتها وإيمانها، واحفظ على هذه البلاد عقيدتها وإيمانها، وأرضها ومقدساتها، وأمنها واستقرارها، ورخاءها وازدهارها، واحفظها واحفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لكل ما تحب وترضى، وفقهم وأعوانهم لكل ما فيه خير وعز للبلاد والعباد ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ وانصر رجال أمننا ودفاعنا، اللهم احفظ وانصر رجال أمننا ودفاعنا وجنودنا المرابطين على ثغورنا، وكلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كل إخواننا في فلسطين، وارزقهم أمنا وأمانا وسلاما واطمئنانا. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله

0: استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله

الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً.

0: يا الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: وهكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، نقلنا لكم حيا على الهواء شعائر صلاة الجمعة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. نسأل الله جل وعلا بمنه وفضله يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، إنه سميع مجيب الدعاء.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: علوم القرآن.
1: كليات القرآن. مصطلح الكليات عموماً يقصد به المعاني والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً لما ينبثق منها وينبني عليها من الجزئيات، وعليه فإن مصطلح الكليات هو المصطلح المقابل لمصطلح الجزئيات. والمقصود بكليات القرآن تلك الآيات التي تتحدث عن المعاني والمبادئ والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً ومنبعاً لما ينبثق عنها وينبني عليها من تشريعات تفصيلية وتكاليف عملية وأحكام وضوابط تطبيقية. وقد جاءت كليات القرآن كي تحدد القيم والمثل، وتنشئ تصوراً عاماً للكون والحياة، وتبين الغايات والمقاصد العامة التي يسعى التشريع لتحقيقها في حياة الناس.
0: علوم القرآن.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الرعد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

قل للثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم

كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من

وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

الأبعاد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له

وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والله

وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض

أنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها

زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى.

رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم

صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون

أقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه

بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم

بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت

الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقين

0: اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الرعد.
2: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
3: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أمس في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين المنعقد على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في كلمته خلال الاجتماع أن المملكة ثابتة في سعيها لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية. أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية عدوانها الآثم على المملكة ومحاولة استهدافها الطائف وينبع بستة صواريخ باليستية والتي نجحت الدفاعات الجوية في إحباطها بحمد الله. وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى التنديد بهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية. وجه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بيانا إلى المرابطين وقوات التحالف، أكد فيه أن حماية المملكة والدفاع عن حدودها ومقدسات المسلمين من أعظم الواجبات، وأوصى المرابطين بالصبر والمرابطة والاستعداد الدائم لأداء الواجب والسمع والطاعة لولاة الأمر والقيادات الميدانية وتنفيذ الأوامر بإتقان، مشيدا بما يقومون به من مهمة في الدفاع عن الوطن ومقدسات المسلمين. أعلنت القوات اليمنية عن إحباط هجوم شنته ميليشيا الحوثي في جبهة حيفان، حيث تم التصدي لمحاولات التسلل إلى وادي المقاطرة، كما تمكنت من كسر هجوم حوثي حاول الوصول للطريق الرابط بين عدن ولحج وتعز. وعن حالة الطقس لهذا اليوم، فهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جران السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من منطقة جازان وعزير والباحة ومكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء منطقة المدينة المنورة. كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية على أجزاء من مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية موجز الواحدة ظهرا. نشكركم لطيب المتابعة وتقبلوا في الختم تحية زميل ناصر بن محمد الكراديس منفذي هذا الموجز على الهواء. إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين. في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
4: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة آل عمران.
2: صلوا كما رأيتموني أصلي.
3: من الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة الاستعاذة بالله من الشيطان، فالشيطان عدو لنا، ومن عداوته قيامه بالوسوسة للمصلي كي يذهب خشوعه ويلبس عليه صلاته. والشيطان بمنزلة قاطع الطريق، كلما أراد العبد السير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق عليه، فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة، فبذلك ينصرف عنه كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أخرج مسلم في صحيحه عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. ومن الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة إزالة كل ما يشغل المصلي عن صلاته وخشوعه، فعن أنس رضي الله عنه قال: كان كرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. أخرجه البخاري. ولا يصلي وبحضرته طعام يشتهيه، ولا هو حاقن أو حاقب، والحاقن أي الحابس للبول، والحاقب أي الحابس للغائط، لأنه مما ينافي الخشوع. وفي الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. أخرجه مسلم.
2: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
4: ومن يصلي على المختار واحدة صلى عليه بها رب الورى عشرا. صلوا عليه، فلولا الله أرسله لم يملك المرء لا صرفا ولا نصرا.
2: صلوا عليه
5: صلى الله عليه وسلم.
6: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه النسائي. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود.
7: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم الأفلاج 99.8 الحصات 92 السليل 92.6 القويعية 90 على موجات الإف إم.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة النمل.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال

إنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة النمل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
3: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند 1:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة الأعراف.

وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة الأعراف.
1: وصف الله كتابه العزيز بأنه روح ونور يهدي للصراط المستقيم، كما في قوله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وتلاوة له واتباعا لهداه ازداد نصيبه من بركاته، حتى يصبح القرآن ربيع قلبه ومصدر أنسه وحياته. من بركات القرآن الكريم أيضا أنه شفاء للنفس والجسد، فهو يعالج العلل الحسية والمعنوية ويزيل الحزن والهم ويشفي الصدور. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كما أن القرآن الكريم يعظم شأن المؤمنين ويشرفهم ويكرمهم، فيكونون من أهل الله وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والقرآن الكريم مستمعينا الكرام مصدر نور وبصيرة، يهدي للتي هي أقوم ويدفع عن صاحبه كيد الشيطان، كما أنه يجلب الطمأنينة للقلب ويزيد الإيمان ويرفع الإنسان في الدنيا والآخرة، فهو شفيع لأصحابه وحجة لهم، يرفع درجاتهم ويثقل موازينهم، وهو المبارك الذي لا تنقضي بركاته ولا تعد فوائده. القرآن الكريم هو النور والهدى لكل زمان ومكان، من تمسك به سعد ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.
2: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الشعراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مطيعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الشعراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير، عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
3: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورة الحشر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر،

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورة الحشر.
1: آداب يزدان بها سلوك المسلم.
2: آداب الحديث. الحديث مع الآخرين في الإسلام له أصوله وآدابه، على المسلم التقيد بها إرضاء لله عز وجل وتجنبا لسخطه وعقابه. ومن أجل هذا بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة خطورة اللسان وما يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في الهلاك. ولكي لا يقع المسلم في مزالق اللسان وعثراته، فعليه مراعاة أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، وأن يأتي به في موضعه، وأن يقتصر منه على قدر حاجته، وأن يتخير اللفظ الذي يتكلم به.
1: آداب يزدان بها سلوك

0: الملك المسلم آداب.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة المزمل وحتى سورة الإنسان.

مُزَّمِّلٍ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا

فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا

تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا.

فأثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيداً

ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة المزمل وحتى سورة الإنسان.
1: آيات الصلاة، عمود الدين وأجل الطاعات،
2: بركة وراحة قلب.
1: قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم:
2: أرحنا بها يا بلال،
1: أرحنا بها يا بلال.

0: آيات الصلاة.
1: آيات الصلاة.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة ياسين.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق. رواه البخاري ومسلم.
2: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، يقرأها على حضراتكم السبيت إبراهيم السبيت ونفذها بدر بن حسن الزهراني، وهذا موجزها. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيان إلى المرابطين وقوات التحالف، سماحة مفتي عام المملكة يؤكد أن حماية المملكة والدفاع عن حدودها ومقدسات المسلمين من أعظم الواجبات. خطبتا الجمعة في المسجد الحرام ومسجد النبوي تشددان على مكانة مكة المكرمة والمدينة المنورة ووجوب تعظيم حرمتهما وصيانة أمنهما وحماية الأمينين فيهما. رؤساء الأركان في المملكة وباكستان وتركيا يعقدون اجتماعا لتفعيل اتفاقية مكة. الربيع يؤكد أن المملكة قدمت مساعدات إنسانية بأكثر من 8.5 مليار دولار. كان هذا موجز النشر، وإليكم الآن تفصيلاتها. وجه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح الفوزان بيانا إلى المرابطين وقوات التحالف، أكد فيه أن حماية المملكة والدفاع عن حدودها ومقدسات المسلمين من أعظم الواجبات، وأوصى المرابطين بالصبر والمرابطة والاستعداد الدائم لأداء الواجب والسمع والطاعة لولاة الأمر والقيادات الميدانية وتنفيذ الأوامر بإتقان، مشيدا بما يقومون به من مهمة في الدفاع عن الوطن ومقدسات المسلمين. وبيّن سماحته أن إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن في ظل قيادته الشرعية من أوجب الواجبات، حتى يعيش إخواننا اليمنيون في أمن وأمان ورخاء واستقرار، وتكون دولتهم مع بقية دول العالم الإسلامي في نهضة وتنمية وتماسك. دعا إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر الدوسري خلال خطبة الجمعة في الحرم المكي الشريف إلى نبذ الغلو والتطرف والحذر من الجماعات المنحرفة والأفكار الهدامة ومواجهة الإرجاف والشائعات، مشيرا إلى أن الأوطان تحمى من أسباب الفرقة في داخلها، فإنها تحمى من كل عدوان يستهدف أرضها وأمنها ومقدساتها، وأن ما شهدناه من اعتداءات آثمة ومحاولات عدوانية استهدفت بلادنا ومقدساتنا حتى امتد العدوان إلى مكة المكرمة البلد الحرام وقبلة الإسلام ومهوى أفئدة الأنام، وإلى المدينة المنورة مأرز الإيمان، لهو جريمة عظمى وجريرة كبرى واعتداء على حرمات عظمها الله، وهذا يزيدنا يقينا بعظم الأمانة. كما شدد إمام وخطيب المسجد الحرام على عظيم الأمانة في حفظ الوطن والدفاع عنه وعن مقدساته، مؤكدا أن وحدة الصف حصانة واجتماع الكلمة صيانة للديار، داعيا أبناء الوطن إلى أن تكون هممهم على قدر طموحاته، وأن يجتهد كل فرد في خدمته حسب موقعه وقدرته ليسهم في صيانة مكتسباته ومواصلة منجزاته وصناعة مستقبله. وفي المدينة المنورة شدد الشيخ الدكتور عبد المحسن القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي على حرمة مكة والمدينة، محذرا من الاعتداء عليهما أو ترويع الآمنين، متطرقا إلى الأعمال العدوانية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا أن تعظيم البلدين الشريفين وصيانة أمنها واجب شرعي عظيم. عقد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك اجتماعا مع نظيريه وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار ووزير خارجية تركيا هاكام فيدان، وذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. واستعرض الاجتماع التقدم المحرز بشأن إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنبثقة عن الاتفاقية إلى جانب الاستعدادات لبدء أعمالها. وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف. أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة أن دور السعودية الإنسانية ينعكس من خلال جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يعمل في أكثر من 110 دول، وقدم مساعدات إنسانية بقيمة تزيد على 8,500,000,000 دولار أمريكي. وخلال جلسة في الأمم المتحدة بعنوان الدبلوماسية الإنسانية، بين الربيعة أن جهود مركز الملك سلمان نفذت من خلال شراكات مع شبكة واسعة من وكالات الأمم المتحدة وشركاء إنسانيين ودوليين وإقليميين. أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية عدوانها الآثم على المملكة ومحاولة استهدافها الطائف وينبع بستة صواريخ باليستية والتي نجحت الدفاعات الجوية في إحباطها بحمد الله. وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى التنديد بهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية. امتدادا للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة، وصلت إلى جنوب غزة قافلة مساعدات إيوائية جديدة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها الخيام والمستلزمات الإيوائية بما يسهم في توفير المأوى وتحسين الظروف المعيشية للنازحين في ظل استمرار الحاجة الملحة إلى المساعدات الإغاثية في مختلف مناطق القطاع. حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد من أن قطاع غزة يعاني أسوأ أزمة

أن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 94%، وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة عن استشهاد أكثر من 73,500 مواطن وإصابة أكثر من 174,000، حيث دفعت الحرب الغالبية العظمى من سكان القطاع للنزوح ودمرت غالبية مبانيه أو ألحقت بها أضراراً كبيرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 4 فلسطينيين بينهم طفل خلال عمليات اقتحام وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مداهمة عدد من المنازل وتخريب محتوياتها. وفي موضوع متصل، واصلت قوات الاحتلال إغلاق معظم الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية المحيطة بمدينتي رام الله والبيرة والقرى والبلدات المحيطة بهما لليوم الثاني على التوالي. تزامن ذلك مع إقدام مجموعة من المستعمرين على حرق 3 مركبات في قرية رنتيس غرب مدينة رام الله. أما حالة الطقس لهذا اليوم، حيث من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية على أجزاء من مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق. كان هذا هو الخبر الأخير في هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. في بيان إلى المرابطين وقوات التحالف، سماحة مفتي عام المملكة يؤكد أن حماية المملكة والدفاع عن حدودها ومقدسات المسلمين من أعظم الواجبات. خطبتا الجمعة في المسجد الحرام ومسجد النبوي تشددان على مكانة مكة المكرمة والمدينة المنورة ووجوب تعظيم حرمتهما وصيانة أمنهما وحماية الآمنين فيهما. رؤساء الأركان في المملكة وباكستان وتركيا يعقدون اجتماع لتفعيل اتفاقية مكة. والربيع يؤكد أن المملكة قدمت مساعدات إنسانية بأكثر من 8.5 مليار دولار. قدمت لكم أحبتنا المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية نشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة المبارك. نشكركم أيها الكرام لطيب المتابعة، وتقبلوا في الختم تحايا الزملاء أحمد بن ناصر المطيري ومحمد المالكي من صالة تحرير الأخبار، وفي تنفيذ النشرة زميل بدر بن حسن الزهراني، وفي تقديمي لحضراتكم سبيت من إبراهيم السبيت. علوم

0: علوم القرآن.
1: كليات القرآن. مصطلح الكليات عموما يقصد به المعاني والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساسا لما ينبثق منها وينبني عليها من الجزئيات. وعليه فإن مصطلح الكليات هو المصطلح المقابل لمصطلح الجزئيات. والمقصود بكليات القرآن تلك الآيات التي تتحدث عن المعاني والمبادئ والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً ومنبعاً لما ينبثق عنها وينبني عليها من تشريعات تفصيلية وتكاليف عملية وأحكام وضوابط تطبيقية. وقد جاءت كليات القرآن كي تحدد القيم والمثل وتنشئ تصوراً عاماً للكون والحياة وتبين الغايات والمقاصد العامة التي يسعى التشريع لتحقيقها في حياة الناس.
0: علوم القرآن.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين
1: في أطهر البقاع. يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية.

0: هدى للناس. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة سبأ.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة سبأ.
1: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه خير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور مسعود بن بشير المحمدي.
5: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في من تدارسنا لكتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو كتاب نفيس وجزى الله الشيخ خير الجزاء. هذا الكتاب يتحدث عن الإيمان، ووصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وكذلك من نوى عملا صالحا وحرص على فعله ومنعه مانع من مرض أو سفر أو عجز أو غير ذلك كتب له ما نواه من ذلك العمل، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال الشيخ: ويدخل في ذلك من أقعده الكبر عن عمله المعتاد. إذن الشيخ في هذا الكلام النفيس أشار إلى أثر النية الصالحة. علينا يا أحبتي أن نعتني بالنية الصالحة، فوجود النية الصادقة الصالحة من المسلم بقيامه بالعمل الصالح الذي توفر فيه شرطان: النية كما قلت، وأن يكون العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحرص على إصلاح النية، نتفقد النية، وكذلك ننظر في العمل هل هو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان موافقا فهذا هو الفضل الكبير، وإن كان غير موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فنجتنبه. إذن إذا كان الإنسان من عادته ومن دأبه ومن شأنه أنه يعمل عملا صالحا ثم منعه مانع من مرض أو سفر أو عجز أو غير ذلك مما يمنع من العمل الصالح، كتب الله له ما نواه من ذلك العمل. والدليل الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد، يعني مرض بمرض يمنعه من القيام بالعمل الصالح، مثل رجل من عادته أن يقوم الليل ثم مرض ولا يستطيع أن يقوم الليل، فإنه يحسب له قيامه، لأن الذي منعه خارج عن إرادته وهو المرض. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر، يعني سافر سفرا مباحا أو سفر طاعة، كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. من الأمثلة على ذلك أن الإنسان من عادته أنه يصوم من كل شهر أيام، 3 أيام، وتعالى يكتب له أجر ما كان يعمله من قبل أيام نشاطه، أيام شبابه، وهذا فضل الله تعالى. قال الشيخ السعدي بعد ذلك: فصل. إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان، لاحظ أنه الآن الشيخ انتقل إلى فصل جديد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل: إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين، بل هو اسم للدين كله، علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف. وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا ولا حسا ولا واقعا، وذلك أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادة الإيمان ونقصانه، مثل قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وكقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وغيرها من الآيات. نشرح كلام الشيخ. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الفصل السابق الذي تدارسناه في الدروس الخمس الماضية، ذكر الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وسبق أن عرفنا الإيمان فقلنا هو اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى يؤكد ما أكد عليه في الفصل الماضي، يوضح أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله أهل الإيمان ليسوا فيه سواء، لأن هذه الأمور وهذه الأعمال الداخلة في الإيمان لا يستوي فيها القائمون بها، هم ليسوا على درجة واحدة بل متفاوتون بحسب حظ العبد من الأمور الإيمانية وبحسب حظه من الأعمال التي هي داخلة في الإيمان. فإن إيمان الإنسان يزداد كلما ازداد من أمور الإيمان وكلما زاد اجتهاده في الطاعات، وينقص الإيمان بحسب ما يأتيه الإنسان من ذنوب وترك لما أوجبه الله تعالى. وأوضح الشيخ رحمه الله تعالى أن زيادة الإيمان ونقصانه مسألة لا تقبل الاشتباه، فهي واضحة، واضحة من دين الله سبحانه وتعالى، واضحة بالدلائل والبراهين والبينات الكثيرة، والبينات والدلائل مبثوثة في الكتاب والسنة، وهي أيضا في الحس موجودة وفي الواقع موجودة. فالحس والعقل كل منهما يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. الحس أي ما يجده كل إنسان من نفسه، فالإنسان يعرف من نفسه أن إيمانه نقص أن إيمانه زاد، وذلك حينما كان الإنسان في ذنب فإنه يكون في قسوة قلب وفي ضعف خشوع وضعف ذكر للآخرة، وأما إذا كان مقيما على الطاعة فإن نفسه ترتاح وقلبه يطمئن، وكذلك يشعر بحلاوة الإيمان ويشعر بلذة الإيمان. فتجد الشخص مثلا حينما يحضر درس من هذه الدروس العلمية في هذا المسجد الحرام، أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، حينما يحضر الإنسان درس من الدروس العلمية الإيمانية فإنه يزيد إيمانه وترتاح نفسه، بخلاف من يجلس مجلس فيه غيبة ولمز للناس وطعن فيهم فإن إيمانه ينقص. فإذا الحس يدل على نقصان الإيمان وزيادته، وكذلك الواقع يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. والناس في الإيمان ليسوا فيه على درجة واحدة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الأدلة من القرآن، وهي أدلة صريحة في دلالتها في زيادة الإيمان، فهي تدل صراحة على أن الإيمان يزيد، مثل قوله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله سبحانه وتعالى فزادهم إيمانا، وقوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذه آيات يا أحبتي صريحة في بيان أن الإيمان يزيد، وكذلك في الدلالة على أن الإيمان ينقص بالمعاصي. فكل شيء يقبل الزيادة فهو يقبل ماذا؟ يقبل النقصان. ولهذا سئل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قيل له: أيزيد الإيمان وينقص؟ قال: أما تقرؤون فزادهم إيمانا. فقيل: أينقص الإيمان؟ قال: ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص. فإذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من آيات فهي صريحة في أن الإيمان يزيد. والسنة النبوية جاءت أيضا ببيان هذه الحقيقة أن الإيمان ينقص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقال في الحديث الآخر: أضعف الإيمان في حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك أضعف الإيمان. وقال في ذكر النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فذكر صلى الله عليه وسلم نقص الدين. إذن الأدلة من الكتاب والسنة ظاهرة متوافرة، جاءت صريحة بأن الإيمان يزيد وينقص. وإذا علم أن الإيمان يزيد وينقص فليعلم أيضا أن لزيادته أسباب وأن لنقصانه أسباب. وسيبين المؤلف رحمه الله تعالى إن شاء الله اليوم، نتدارس هذا الفصل الآتي، ما يزيد الإيمان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وكذلك الحس والواقع يشهد بذلك من جميع وجوه الإيمان، فإن الناس في علوم الإيمان وفي معارفه وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك. فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله عموم كثير من المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم، فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة، وعند كثير منهم من المعارضات والشبهات والشهوات المحرمة ما يضعف الإيمان وينقصه درجات كثيرة. تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان، أحدهما علمه فيه قوي صحيح لا ريب فيه ولا شبهة، والآخر علمه فيه ضعيف وعنده معارضات كثيرة تضعفه أيضا. نشرح كلام الشيخ هذا رحمه الله تعالى. يقول في هذا البيان النفيس، يقول: كما أن نصوص الكتاب والسنة دلت على أن الإيمان يزيد وينقص، فإن الواقع يدل على ذلك، وكذلك الحس يدل على ذلك من جميع الوجوه، وكذلك علوم الإيمان يتفاوت الناس في تحصيلها، فليس الناس يا أحبتي في تحصيل علوم الإيمان على درجة واحدة. فالتصديق الذي في القلب ليس سواء في قوته وليس على درجة واحدة، فالتصديق يزيد وينقص ويقوى ويضعف، والناس في أعمال الإيمان ليسوا على درجة واحدة، وكذلك هم متفاوتون في الأخلاق والآداب التي يدعو إليها الإيمان، وهي من الإيمان، هذه الأخلاق الفاضلة من الإيمان، فليس الناس فيها على درجة واحدة، بل هم متفاوتون في أعمال القلوب أيضا أعمال الجوارح، وكل ذلك داخل في مسمى الإيمان. فمن أعمال القلوب الخشية والحياة والإنابة والتوكل والرجاء والخوف، فهذه الأعمال القلبية وهي من الإيمان، الناس فيها متفاوتون. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى من جميع وجوه الإيمان. وقد ذكر من هذه الوجوه على سبيل المثال علوم الإيمان، فالعلم بمعارف الإيمان وأخلاقه وأعماله يتفاوت فيه الناس، ولهذا قال رحمه الله تعالى: يتفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك. فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين، فهذا يعتبر زيادة، يعتبر عنده زيادة إيمان، لأن علوم الإيمان عنده كثيرة وقد تفقه وتعلم، وذاك أقل تعليما وفقها. كما أنه يا أحبتي هذا إنسان يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة والصيام وغير ذلك، ويتقرب إليه بطلب العلم والتفقه في الدين من أعظم أسباب زيادة الإيمان، وهذا إنسان لا تعنيه مسألة طلب العلم ولا يتعلم أمور الدين، وصلاته ينقرها وصيامه تجد فيه ما يعارض مقاصد الصيام، فهذا في حال وهذا في حال، فالناس يتفاوتون. ولذلك يا أحبتي طلب العلم هو من أفضل الأسباب في تحقيق الإيمان، ولذلك السلف كانوا يعتنون بطلب العلم وينفقون الأوقات في تعلم العلم. وقول الشيخ فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة، يعني الشيخ رحمه الله تعالى يريد منك أن تتفكر في أحوال الناس ليس من باب الاستعلاء عليهم أو السخرية منهم بل الاعتبار. فمن الناس من يهتم بطلب علوم الشريعة، وهذا الطلب لعلوم الشريعة والتفقه فيها يورث قلبه خشوعا وانقيادا لهدي الكتاب والسنة. ومن الناس كما قلت لكم من لا يبالي بتعلم أحكام الدين ولا أحكام العبادات، ومن الناس من عنده شبهات وحب الشهوات المحرمة مما يضعف إيمانه، بدل أن يكون في صدره علوم إيمانية تجعل صدره منشرحا مستنيرا بهدي الكتاب والسنة. المؤمن الذي عنده علم نافع هو يدفع بهذا العلم حب الشهوات المحرمة ويدفع الشبهات، إذا جاءت شبهة فإن العلم النافع يدفع ما يلج إلى الصدر من الشبهات. فالناس إذن يتفاوتون تفاوتا عظيما. ثم قال الشيخ بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرا في نفس العلم كالذي عرفوه من علوم الإيمان. وهذا أيضا وجه من وجوه التفاوت بين الناس في نفس العلم الذي عرفوه من الإيمان، أحدهما علمه فيه قوي صحيح والآخر عنده علم ولكن لديه شبهات، فهذا عنده ضعف وعنده معارضات كثيرة تضعف إيمانه. مدار كلام الشيخ هنا هو لبيان أن الإيمان يزيد وينقص من هذه الجهة ومن هذه الجهة، من جهة علوم الإيمان وتحصيل علوم الإيمان، وأيضا من الجهات الأخرى التي يزيد فيها وبها الإيمان. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك أخلاق الإيمان يتفاوت فيها الناس تفاوتا كثيرا، صفة الحلم والصبر وغير ذلك. إذن أخلاق الإيمان يا أحبتي يذكر الشيخ أن الناس يتفاوتون فيها، يعني أنت تجد رجل صبور وصابر ومصطبر مهما أصابه من البلاء لا يتضجر ولا يشكو إلى الناس، وتجد إنسان عنده شيء من التضجر، وتجد إنسان ليس عنده صبر. كذلك الحلم، بعض الناس عنده حلم وأناة وتروي في الأمور، وهو إذا كان في أمر فإنه لا يبادر بما يضره أو يضر غيره، وإنما يكون قراره عن حلم وأناة. وبعض الناس ليس عنده حلم، في كل أموره هو على عجل، فالناس ليسوا على درجة سواء في الحلم. وكذلك في الحياء، بعض الناس عنده حياء شديد وبعض الناس فيه ضعف في حيائه. وكذلك الناس يتفاوتون في الخشية لله وفي الإنابة إلى الله وفي التوكل على الله وفي الرجاء وفي الخوف من الله تعالى. كل هذه الأعمال الإيمانية وهي في القلب الناس يتفاوتون فيها، كذلك يتفاوتون كما قلت في بقية أخلاقهم. هذا مصداقيته مصداقية تامة، لا يكذب وذلك عنده بعض الكذبات، وهذا إنسان عنده كرم وجود بل يؤثر على نفسه، وإنسان آخر عنده كرم وجود ولكنه لا يؤثر على نفسه، وإنسان آخر عنده شيء من البخل. الناس يتفاوتون حتى في الأخلاق. إذن الأخلاق الظاهرة وهي من الإيمان كالجود والبر والصدق والوفاء وغير ذلك، هذه كلها من الأعمال، كلها يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك في العبادات الظاهرة كالصلاة. يقول الشيخ: يصلي اثنان صلاة واحدة وأحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة ويعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، والآخر يصلي صلاته يصليها بظاهره مع أن باطنه مشغول بغيرها. الشيخ هنا يذكر شأن الناس مع الصلوات ومع سائر العبادات، يبين تفاوت الناس في القيام بهذه العبادات وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من الناس من يحسن العبادة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمعاذ؟ قال له: يا معاذ إني أحبك، ثم أمره أن يقول دعاء في دبر كل صلاة، يقوله بعد الصلاة، وبعض العلماء قال يقوله قبل السلام من الصلاة، لكن الذي عليه المحققون أن الإنسان يقول هذا الدعاء بعد أن يسلم وبعد أن يستغفر: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن العبادة، أن يحقق الإنسان حسن العبادة. كيف تحقق حسن العبادة؟ أول أمر نية الصالح. الأمر الثاني أن تتعلم كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة، فتفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر مثالا في أحوال الناس، وهو حالهم مع الصلاة. الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها مستحبات، وتكره فيها أمور وتبطلها أمور. الناس يتفاوتون بالإتيان بشروطها والإتيان بأركانها والإتيان بواجباتها ومستحباتها. ومن الناس من يرتكب مكروهات كثيرة في صلاته، ومن الناس من يأتي بمبطل للصلاة وهو لا يدري. فالصلاة من الإيمان، والناس يتفاوتون في الصلاة. قد يشترك اثنان في الصورة أمامك، هذا يصلي وهذا يصلي، هذا يقوم ويركع ويسجد، والآخر يقوم ويركع ويسجد، لكن بين الاثنين وبين صلاة هذا وصلاة هذا بون شاسع من التفاوت. أحدهما خاشع متدبر مقبل على الله بصلاته، مقبل على الله بقلبه، ويحسن إقباله على الله تبارك وتعالى، ويعتني بالصلاة، يعتني بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها. وأما الآخر فقلبه مشغول ليس مع الصلاة، إما قلبه مشغول في مشاغل دنيوية، وإما مشغول بهمومه الخاصة. ولكن ينبغي أن نتنبه إلى أنه يكتب للإنسان من صلاته ما عقل منها، فالناس يتفاوتون في حظوظهم من الصلاة. ولذلك يا أحبتي نجد الصلاة تؤثر في إنسان تأثير كبير وتجعله منتهي عن كثير من المعاصي، وإنسان آخر لا تؤثر فيه صلاته. لماذا؟ لأن الذي أثرت فيه صلاته هو أحسنها، هو أحسن الصلاة، فكانت صلاته حفظا له من كل شر وسوء، وأثرت في قلبه وقضيت بتلك الصلاة حاجاته وفرجت همومه. وأما الآخر فينقر الصلاة نقرا، ربما لا يدري ماذا قرأ الإمام في الصلاة. والإنسان كما قلت لكم قد يصلي ولا يكتب له من صلاته إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا ثمنها، إلا سدسها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحسب خشوع الإنسان وبحسب خضوعه لله في صلاته وتحقيق مقاصد الصلاة. إذن فالعمل الواحد من أعمال الإيمان مثل الصلاة يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما، وهذا مما يدل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا كان المؤمنون ثلاث مراتب: مرتبة السابقين، ومرتبة المقتصدين، ومرتبة الظالمين لأنفسهم. ولكل واحدة من هذه المراتب أيضا أهلها، وهؤلاء متفاوتون، كل مرتبة أصحابها متفاوتون تفاوتا كثيرا. والعبد المؤمن في نفسه له أحوال وأوقات تكون أعماله كثيرة قوية، وأحيانا بالعكس، وكل هذا من زيادة الإيمان ونقصه ومن قوته وضعفه. وكان خيار الأمة والمعتنون بالإيمان، ثم ذكر الشيخ أحوالهم. إذن هذا أيضا يا أحبتي شاهد آخر ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في بيان أن الإيمان يزيد وينقص، وهو أن أهل الإيمان من حيث الجملة على ثلاث مراتب: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. وهذه المراتب الثلاثة كلها لأهل الإيمان، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. الآية. فذكر سبحانه وتعالى الذين أورثهم الكتاب، أورثهم القرآن، الذين اصطفاهم الله وهداهم هذه الأمة، أنهم على ثلاثة أقسام: منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ثم ذكر ثوابهم وهو دخولهم الجنة. ثم بعد هؤلاء ذكر الصنف الآخر فقال سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فإذا عباد الله الذين اصطفى ثلاثة: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات، كل هؤلاء من عباد الله الذين أورثهم الله تعالى الكتاب، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالقرآن، لكن في إيمان بعضهم نقص. فالظالم لنفسه هو من ظلم نفسه بالمعاصي ومات مصرا على الكبائر، فهو من أهل الإيمان، وربما ترك واجبات أوجبها الله تعالى ومات على ذلك، يعني مات وهو تارك الواجبات، فهذا تحت مشيئة الله يوم القيامة، وهذا هو الظالم لنفسه. وهذا يقال عنه وأمثاله عصاة الموحدين. وفي الدنيا ماذا يقال عن هؤلاء أصحاب الكبائر من المؤمنين؟ يقال عن الواحد منهم: مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. أو يقال: مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن ضعيف الإيمان. هذا الظالم لنفسه إذا مات مصرا على ظلمه لنفسه، ظلم نفسه بفعل كبائر وترك واجبات، هذا ما هو مصيره؟ إما أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه فلا يعذبه بشيء من ذنوبه، وإما أن يعذبه بذنوبه في النار تطهيرا له، ثم يخرج إلى الجنة لأنه من أهل التوحيد. أما المقتصد فهو الذي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات واجتنبها، لكن لم ينشط لفعل المستحبات والرغائب والسنن، فهو لا يزيد على فعل الطاعات الواجبة وترك المحرمات، وإن زاد زاد قليلا. هذا يذكرون له مثل بالصحابي الذي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم مباني الإسلام الخمسة. قال الصحابي: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ومدار الأمر يا أحبتي على مجاهدة النفس. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما تدارسنا، وأن يتقبل منا هذا المجلس. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، واحفظهم بحفظك، واجزهم عن الإسلام والمسلمين والحجاج والعمار والزوار خير الجزاء. اللهم اشف مرضانا، ويسر أمورنا، وفرج همومنا، واغفر لوالدينا، وأصلح ذرياتنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وآله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين،
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
6: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، يأتيكم الأحد عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الكهف.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
8: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل

أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية

من أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا

لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الكهف.
1: أكمل الهدي. قال الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. القسط يعني الشهادة بالعدل، وشنآن يعني عداوة وبغض. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال عز وجل: وأمرت لأعدل بينكم. وكان صلى الله عليه وسلم حكما عدلا في أقواله وأفعاله وكل شؤون حياته. يقول صلى الله عليه وسلم: من يعدل إذا لم أعدل؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقد حرم الله عز وجل الظلم ومقت أربابه، فقال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال: إنه لا يحب الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وأخبر صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله تعالى قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
0: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة فاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة فاطر.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض،

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. أذكار المساء.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم

الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك

رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا

وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء.

ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

الدين الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت

فكذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما.

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من

خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى

الأبواج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي

وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا.

أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا.

0: أَهْوَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الفرقان.
2: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.
3: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت.

استووا اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة الدخان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة الدخان.
1: نهتدي بهديه نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أحمد. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الشيطان قال له: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. رواه البخاري. وعن بلال بن رباح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أخرجه الحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء بسرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر من سرغ. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر كلام إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم مثلها: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أخرجه الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورتي هود ويوسف.

إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب.

فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد.

رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على

يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورتي هود ويوسف.
1: الأوامر والنواهي في القرآن الكريم.
2: قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الموازنة الصحيحة في تصرفات المسلم هي عين العقل الصحيح، سواء في مأكله ومشربه أو لباسه أو سائر تصرفاته، فالتوازن في الحياة غاية في الأهمية، فلا يطغى جانب على جانب إلا على نزر ممكن مما يكون ميولاً لهذا الشخص. فالبعض تجده مسرفاً في مأكله ومشربه لكنه على حساب التقليل من الصدقة، وقد تجده مسرفاً في رحلاته لكنه على حساب تربية الأبناء، وقد تجده مسرفاً في تصفح وسائل التواصل ولكنه على حساب تربية نفسه على العمل الصالح، وهكذا في جميع الجوانب. فكم هو جميل أن نتوازن في تصرفاتنا وكلامنا. إن الإسراف فيه ضرر من جانبين: الأول الإغراق فيما أسرف فيه، والجانب الثاني الجفاف في الأمر الآخر المقابل له. إن توازنك في حياتك يعطيك رؤية حاضرة ومستقبلية لشخصك الكريم، فلا تكن مغرقا في الجدية بحيث أنك لا تعرف للمرح سبيلا، ولا هازلا لا تعرف للجد سبيلا، ولكن ساعة وساعة. إن دائرة النفس والأهل والجيران والأقارب والعلم والعبادة وغيرها من جوانب الحياة هي تحتاج إلى توازن، فلكل منهما ما يناسبه.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي سمعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن بين أيدينا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة النازعات وحتى سورة الطارق.

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها

كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن

هود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد.

الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب.

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة النازعات وحتى سورة الطارق.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك، يا من امتلأت القلوب من خشيتك، سبحانك يا من عنت الوجوه لعزتك، سبحانك يا واعد أهل الصالحات جناتك الباقيات، لا إله إلا أنت، بك آمنت وبك اعتصمت، موعودك يا رب للذين آمنوا رحمة منك وفضل، فهيئنا لعمل ننال به كريم وعدك، واصرفنا عن عمل يعرضنا لوعيدك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون، وأننا يوم القيامة لمبعوثون. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الخالق البارئ المصور، والكل مخلوق بإرادتك، حي بقدرتك، ميت بمشيئتك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنك الغني عن الشريك والولد. يا رب أسلمنا لك يا كريم الوجه وجوهنا، واتبعنا ملة إبراهيم حنيفة. اللهم إنا نسألك خيرا يقود إلى الجنة، وعملا ذاكيا يذكينا عندك، وإيمانا خالصا يخلصنا من غفلات النفوس، وسكينة تسكن قلوبنا تمحو القنوط والعبوس. اللهم خذ بخطانا إلى مواطن طاعتك، وحفنا فيها بالكرام البررة من ملائكتك، واجعلنا ممن اصطفيتهم لعبوديتك، وأهلتهم لخالص عبادتك، ونشرت عليهم ألوية محبتك، وألهبت قلوبهم بالشوق إليك والقرب منك. اللهم فاجزل من رضوانك حظنا، واجعل في واسع جناتك أملنا. يا من أظلتنا سحائب وجوده، وهدرت بحار كرمه، ونبعت عيون فضله، يا رب العالمين، اللهم اجعلني إذا خيرت بين أمرين، أحدهما للدنيا والآخر للآخرة، أن أختار أمر آخرتي على أمر دنياي، فإن الآخرة تبقى والدنيا إلى زوال، وإنما عند الله باق وما بالدنيا إلا نفاد. اللهم إني أسألك أن ترطب قلبي بحمدك، وأن تعطر لساني بذكرك، وأن تملأ وجداني بشكرك، وأن تشغلني بخشيتك في كل مقام، وأن تفرغني لتقواك على الدوام. اللهم املأ صدري غنى بك حتى لا يشغلني عنك شيء، واسدد فقري وثبت حجتي، وأذقني سلسل مغفرتك، وأدخلني جنتك يا رب العالمين. اللهم هذه أيدينا مبسوطة لك بالآمال، ووجوهنا تتجه إليك بالخشوع والإجلال، وقلوبنا مشغولة بك، وضمائرنا متوجهة إليك. اللهم لجأنا إليك في كل أمر وفي كل حال، بجوارحنا، بأفئدتنا، بآمالنا، بعجزنا، ولن يلجأ الكل إلا إلى سنده، ولن يلجأ العاجز إلا إلى حماه، ولن يلجأ العبد إلا إلى مولاه. يا رب أنت الرحيم الذي نستعين.

0: اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر،

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أكبر
1: الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة مريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة مريم.
2: الإخلاص في القرآن الكريم.
3: بيان جزاء المخلصين. إن مما يدعو المرأة ويحدوه للدخول في ركب المخلصين والاتصاف بصفاتهم ذكر جزائهم الحسن وثوابهم الجزيل في الآخرة. ولقد دعا الله عباده إلى الإخلاص له بذكر جزاء المخلصين وما أعد لهم من النزل والكرامة في آيات كثيرة من كتابه. فهو سبحانه غفور شكور يشكر عباده ويثيبهم عليها دعوة لعباده وترغيبا في توحيده والإخلاص له عموما. ومن هذه المواضع قول الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن هذه الآية جاءت ردا على زعم أهل الكتاب الباطل وأمانيهم الضائعة في اختصاصهم بالجنة دون غيرهم، كما في قوله تعالى عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فبين سبحانه أنها لأهل التوحيد والإخلاص الذين أفردوه جل وعلا بالعبادة، ومن كان كذلك استحق برحمة الله الأجر العظيم من الله تعالى وذهاب الخوف من المستقبل والحزن على ما فات. إذ معنى قوله تعالى: أسلم وجهه، أي أخلص لله. فمن أخلص طاعته وعبادته لله تعالى فله جزاؤه وثوابه على إسلامه وطاعته ربه عند الله في معاده، ولا خوف عليهم في الآخرة من عقابه وعذابه، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم في الدنيا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة القصص.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة القصص.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
3: البيان القرآني، البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: الحياة الطيبة،
4: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير أحبتنا الكرام، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، وحياكم الله وبارك فيكم.
1: حياكم الله أحبتنا الكرام، ونسعد متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه سميع مجيب الدعاء. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه، وأظنه امرأة، تقول: امرأة أرضعت طفلا رضعتين، ثم توفي زوجها، وبعد خروجها من العدة تزوجت ثم أرضعت الطفل نفسه 3 رضعات، فهل تكون أما له من الرضاعة مع وجود زوجين؟ وأي الزوجين يكون والدا لهذا الطفل من الرضاعة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما المرأة التي أرضعت هذا الطفل 5 رضاعات فإنها تكون أما له، وأما زوجها الأول المتوفى وزوجها الثاني فلا يكون أحد منهما أبا لهذا الطفل، فهذا الطفل يكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: والدي مريض بالزهايمر ونسيان كل شيء حوله ما عدا القديم، فهل يجوز لي إعطاؤه المصحف ليقرأ فيه بعد أن يتوضأ، علما أنه لا يهين المصحف ولا يعبث به ويحب تلاوته ويأنس بها، وإذا فرغ من القراءة وضعه في مكانه اللائق به، ولكن نخشى أن ينتقض وضوءه ونحن لا نعلم؟
2: لا بأس أن يعطى هذا الوالد المصحف ليقرأ منه، والظن بأنه قد ينتقض وضوءه ليس بشيء، فيعطى هذا الوالد المصحف ليقرأ منه. نعم،
1: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم رفع المرأة صوتها في الصلاة الجهرية؟
2: المرأة إذا صلت الصلاة الجهرية فإنه يسن لها الإخفات بذلك، وإن رفعت صوتها فلا بأس بذلك، على أن لا يكون عندها من ليس من محارمها، فهي مخيرة بين الإخفات وبين الجهر، والإخفات أولى، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل يجب علي تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام لمن طلب مني من أهل بلدي تبليغه؟
2: بل لو بلغته السلام لوقعت في البدعة، لأن هذا ليس مشروعا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس من فعل الصحابة ولا من فعل التابعين بعدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم تبلغه صلاتنا ويبلغه سلامنا حيثما كنا. رأى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رأى رجلاً يأتي فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: هلم إلى العشاء. فاعتذر الرجل من العشاء، فسأل عما يريد من دخوله هذه الفرجة، فقال: أريد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الحسن ابن الحسن، وهذا جده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يمتنع، فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ثم قال له: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. هذا يقوله الحسن ابن الحسن، يقول لهذا الرجل: ما أنت

0: وصيت بعض الناس لبعض إذا علم أنه سيذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أحملك السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بمشروع، والخير فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والشر في مخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. من الأسئلة كذلك هذا السائل يقول: ما حكم العفو عن المخطئ وما فضله؟
0: العفو عن المخطئ له حالان. الحال الأولى أن يكون المعفو عنه من أهل العفو، ليس من أهل الجرائم، وليس ممن يتكرر منه ظلم الناس، فهذا يعفى عنه، وفي هذا أجر عظيم تكفل الله تعالى به، كما قال جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ومن كان أجره على الله، ما ظنك به؟ فالله جل وعلا ذو فضل عظيم. وأما إذا كان الإنسان الذي سيعفى عنه صاحب جرائم يجعل هذا العفو سببا في تماديه، فإن هذا العفو غير مشروع، لأن العفو مشترط فيه الإصلاح، فمن عفا وأصلح. أما إذا كان العفو سيزيده شرا فإنه لا يعفى عنه، فإنه لا يعفى عنه. وسيد العافين من البشر صلى الله عليه وسلم عفى عن أناس كثير، بل كان خلقه صلى الله عليه وسلم العفو، ولكن لما كان هناك من أجرم وتكرر جرمه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعفو عنه، وإنما جازاه، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: كيف أفعل إذا نسيت الوتر في الليل؟
0: إذا نسي الإنسان الوتر في الليل فإنه يقضيه نهارا، ويكون قضاؤه شفعا لا وترا. فمثلا إذا كان يوتر بإحدى عشرة ركعة وفاته فإنه يقضيه ثنتي عشرة ركعة، وإذا كان يوتر بواحدة فإنه يقضيه ركعتين، وإذا كان يوتر بثلاث قضاه أربعا، وهكذا. فالمقصود أنه يقضيه شفعا.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة كذلك التي بعث بها بعض الإخوة، هذا سائل يقول: أيهما أفضل للمسافر، قصر الصلاة أو إتمامها؟ وهل يفرق بين القوي والضعيف في القصر والإتمام؟
0: قصر الصلاة أفضل من إتمامها بالسفر على قول جماهير العلماء، بل حكاه بعض أهل العلم إجماعا. فالقصر أفضل من الإتمام، لأن القصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الإتمام، وإن كان في هذا القول نظر، وقال بأن من صلى أربعا في السفر فكأنما صلى خمسا في الحضر،

0: أن عائشة رضي الله عنها تقول: فرضت الصلاة في السفر ركعتين. ففرض السفر عند هؤلاء ركعتان، فإذا زاد في السفر عن ركعتين، يعني بعد المغرب لأنها لا تقصر، والفجر لأنها تقصر، فإذا زاد على ذلك فكأنما زاد في الفجر واحدة. ولكن الصواب أنه لو أتم في السفر فصلاته صحيحة، ولكن القصر أفضل له، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. من الأسئلة هذا سائل يقول: هل أكل كبد الإبل وكرشها ينقض الوضوء؟
0: نعم، أكل كبد الإبل وأكل كرشها وأكل شحومها مما ينقض الوضوء، لأن الله جل وعلا لما حرم لحم الخنزير أجمع العلماء على أن جميع أجزاء الخنزير من كبد وقلب وكرش وكلى أنها كلها محرمة، فكذلك الإبل أكل كرشها وأكل كلاها وغير ذلك، كل هذا مما ينقض الوضوء، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا من أسئلة هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة بين أعمدة المسجد؟
0: الصلاة بين السواري، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتقونها لأجل أنها تقطع الصفوف، ولكن إذا وجدت الحاجة فلا مانع من ذلك، إذا وجدت الحاجة فلا مانع من ذلك، وأما إذا لم توجد حاجة فيتقي العبد أن يصف بين السواري، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أحد الإخوة يقول: هل وجود الغازات في البطن وقت الصلاة يبيح قطعها؟
0: الغازات في البطن صنفان، صنف يوجد في البطن لكنه ليس في طريقه إلى الخروج، ولا يستطيع الشخص إخراجه، كمن يأكل بعض المأكولات التي تسبب الغازات في البطن ولكنها لا تخرج، فمثل هذا إذا وجدت ولم تشغل المصلي عن صلاة بحيث يكون معها آلام، فإن الإنسان يصلي هذه الصلاة ولا يضره إن شاء الله. وأما إذا كانت هذه الغازات في طريقها إلى الخروج وتتطلب قطع الصلاة لأن فيها إشغالا للمصلي، فإنه يقطع صلاته حتى ولو كان ذلك يوم الجمعة، يقطع صلاته ويتوجه إلى الخلاء ويفرغ ما في بطنه ثم يعود لصلاته، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا؟
0: الله في هذه الآية يبين نوعين من أنواع الشفاعة التي بين البشر، فالشفاعة الأولى هي الشفاعة الحسنة، وهي التي يكون بها إيصال الحق إلى مستحقه، بإعانته عليه، إذ لا يستطيع هو الوصول إلى ذلك، كمن يشفع عند أصحاب الغنى لإعانة هذا الإنسان، أو يشفع عند أصحاب الأموال لإعانة جمعية خيرية تفيد الناس، أو أن يشفع لتوظيف فلان المستحق لهذه الوظيفة وليس فيها مزاحمة لغيره، فهذه شفاعة حسنة، وشفاعة سيئة وهي خلاف ذلك، وهي من يشفع لحصول معصية، كأن يشفع لشخص ليناله مال لا يستحقه، أو أن يوظفه في وظيفة هو لا يستحقها، أو أن يشفع عند معلم ليرفع من مستواه في درجات ونحوها وهو لا يستحق ذلك، فهذه شفاعة سيئة. فمن شفع شفاعة حسنة كان له نصيب من هذه الشفاعة الحسنة، ومن شفع شفاعة سيئة كان له كفل ووزر من هذه الشفاعة السيئة، وكان الله على كل شيء مقيتا حافظا لهذه الأعمال رقيبا عليها، وهذا تحذير من الله جل وعلا وترغيب من الله عز وجل، فترغيب في الشفاعة الحسنة، فالله مطلع على ذلك فهو يجازيك خيرا، وأيضا تحذير في الشفاعة السيئة فالله مطلع على ذلك وهو يؤاخذك على ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكرا لكم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. الشكر موصول كذلك لمسجل هذه الحلقة الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الله يعطيه العافية. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الأنعام.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.
1: سورة التكوير هي السورة 81 في ترتيب المصحف من السور المكية القوية في التعبير، فهي غنية بالصور المؤثرة التي تصور حال هذا الكون يوم القيامة، وقد نزلت في مرحلة مبكرة من الوحي، مما يبرز تركيزها على القضايا الكبرى: البعث، الحساب، والنبوة. افتتحت السورة بمجموعة من الظواهر الكونية المذهلة تصف كيف تتغير معالم الكون عند قيام الساعة، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، إلى غير ذلك من الصور التي تعبر عن نهاية هذا العالم وبداية يوم الحساب. وكل هذه المشاهد تهدف إلى زلزلة القلوب وتنبيه الغافلين وجعل السامع يتأهب لما بعد الموت. ثم تنتقل السورة لتؤكد أن ما يتلى على الناس هو وحي من عند الله تعالى، وأن جبريل عليه السلام هو من جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول ليس بمجنون كما زعم أعداؤه. ثم تختم السورة بالتأكيد على أن هذا الكون هو ذكر للعالمين، وأن الهداية لا تكون إلا لمن شاء الله له أن يهتدي، في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي الشعراء والنمل.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي الشعراء والنمل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور مسعود بن بشير المحمدي.
4: الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في من تدارسنا لكتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو كتاب نفيس وجزى الله الشيخ خير الجزاء. هذا الكتاب يتحدث عن الإيمان، ووصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وكذلك من نوى عملا صالحا وحرص على فعله ومنعه مانع من مرض أو سفر أو عجز أو غير ذلك كتب له ما نواه من ذلك العمل، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال الشيخ: ويدخل في ذلك من أقعده الكبر عن عمله المعتاد. إذن الشيخ في هذا الكلام النفيس أشار إلى أثر النية الصالحة. علينا يا أحبتي أن نعتني بالنية الصالحة، فوجود النية الصادقة الصالحة من المسلم بقيامه بالعمل الصالح الذي توفر فيه شرطان: النية كما قلت، وأن يكون العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحرص على إصلاح النية، نتفقد النية، وكذلك ننظر في العمل هل هو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان موافقا فهذا هو الفضل الكبير، وإن كان غير موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فنجتنبه. إذن إذا كان الإنسان من عادته ومن دأبه ومن شأنه أنه يعمل عملا صالحا ثم منعه مانع من مرض أو سفر أو عجز أو غير ذلك مما يمنع من العمل الصالح، كتب الله له ما نواه من ذلك العمل. والدليل الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد، يعني مرض بمرض يمنعه من القيام بالعمل الصالح، مثل رجل من عادته أن يقوم الليل ثم مرض ولا يستطيع أن يقوم الليل، فإنه يحسب له قيامه لأن الذي منعه خارج عن إرادته وهو المرض. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر، يعني سافر سفرا مباحا أو سفر طاعة، كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. من الأمثلة على ذلك أن الإنسان من عادته أنه يصوم من كل شهر أيام، 3 أيام، وتعالى يكتب له أجر ما كان يعمله من قبل أيام نشاطه، أيام شبابه، وهذا فضل الله تعالى. قال الشيخ السعدي بعد ذلك: فصل. إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان، لاحظ أنه الآن الشيخ انتقل إلى فصل جديد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل: إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين، بل هو اسم للدين كله، علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا ولا حسا ولا واقعا، وذلك أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادة الإيمان ونقصانه، مثل قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وكقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وغيرها من الآيات. نشرح كلام الشيخ. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الفصل السابق الذي تدارسناه في الدروس الخمس الماضية، ذكر الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وسبق أن عرفنا الإيمان فقلنا هو اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل

التي هي داخلة في الإيمان، فإن إيمان الإنسان يزداد كلما ازداد من أمور الإيمان، وكلما زاد اجتهاده في الطاعات، وينقص الإيمان بحسب ما يأتيه الإنسان من ذنوب وترك لما أوجبه الله تعالى. وأوضح الشيخ رحمه الله تعالى أن زيادة الإيمان ونقصانه مسألة لا تقبل الاشتباه، فهي واضحة، واضحة من دين الله سبحانه وتعالى، واضحة بالدلائل والبراهين والبينات الكثيرة، والبينات والدلائل مبثوثة في الكتاب والسنة، وهي أيضا في الحس موجودة وفي الواقع موجودة. فالحس والعقل كل منهما يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. الحس أي ما يجده كل إنسان من نفسه، فالإنسان يعرف من نفسه أن إيمانه نقص، أن إيمانه زاد، وذلك حينما كان الإنسان في ذنب فإنه يكون في قسوة قلب وفي ضعف خشوع وضعف ذكر للآخرة، وأما إذا كان مقيما على الطاعة فإن نفسه ترتاح وقلبه يطمئن، وكذلك يشعر بحلاوة الإيمان ويشعر بلذة الإيمان. فتجد الشخص مثلا حينما يحضر درس من هذه الدروس العلمية في هذا المسجد الحرام، أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، حينما يحضر إنسان درس من الدروس العلمية الإيمانية فإنه يزيد إيمانه وترتاح نفسه، بخلاف من يجلس مجلس فيه غيبة ولمز للناس وطعن فيهم فإن إيمانه ينقص. فإذا الحس يدل على نقصان الإيمان وزيادته، وكذلك الواقع يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. والناس في الإيمان ليسوا فيه على درجة واحدة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الأدلة من القرآن، وهي أدلة صريحة في دلالتها في زيادة الإيمان، فهي تدل صراحة على أن الإيمان يزيد، مثل قوله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله سبحانه وتعالى فزادهم إيمانا، وقوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذه آيات يا أحبتي صريحة في بيان أن الإيمان يزيد، وكذلك في الدلالة على أن الإيمان ينقص بالمعاصي. فكل شيء يقبل الزيادة فهو يقبل ماذا؟ يقبل النقصان. ولهذا سئل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قيل له أيزيد الإيمان وينقص؟ قال أما تقرؤون فزادهم إيمانا. فقيل أينقص الإيمان؟ قال ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص. فإذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من آيات فهي صريحة في أن الإيمان يزيد، والسنة النبوية جاءت أيضا ببيان هذه الحقيقة أن الإيمان ينقص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقال في الحديث الآخر أضعف الإيمان في حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك أضعف الإيمان. وقال في ذكر النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فذكر صلى الله عليه وسلم نقص الدين. إذن الأدلة من الكتاب والسنة ظاهرة متوافرة، جاءت صريحة بأن الإيمان يزيد وينقص. وإذا علم أن الإيمان يزيد وينقص فليعلم أيضا أن لزيادته أسباب وأن لنقصانه أسباب، وسيبين المؤلف رحمه الله تعالى إن شاء الله اليوم نتدارس هذا الفصل الآتي ما يزيد الإيمان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك وكذلك الحس والواقع يشهد بذلك من جميع وجوه الإيمان، فإن الناس في علوم الإيمان وفي معارفه وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع

0: وغير ذلك، فالمؤمنون القمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله عموم كثير من المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم، فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة، وعند كثير منهم من المعارضات والشبهات والشهوات المحرمة ما يضعف الإيمان وينقصه درجات كثيرة. تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان، أحدهما علمه فيه قوي صحيح لا ريب فيه ولا شبهة، والآخر علمه فيه ضعيف وعنده معارضات كثيرة تضعفه أيضا. نشرح كلام الشيخ هذا رحمه الله تعالى، يقول في هذا البيان النفيس، يقول: كما أن نصوص الكتاب والسنة دلت على أن الإيمان يزيد وينقص، فإن الواقع يدل على ذلك، وكذلك الحس يدل على ذلك من جميع الوجوه، وكذلك علوم الإيمان يتفاوت الناس في تحصيلها، فليس الناس يا أحبتي في تحصيل علوم الإيمان على درجة واحدة، فالتصديق الذي في القلب ليس سواء في قوته وليس على درجة واحدة، فالتصديق يزيد وينقص ويقوى ويضعف، والناس في أعمال الإيمان ليسوا على درجة واحدة، وكذلك هم متفاوتون في الأخلاق والآداب التي يدعو إليها الإيمان، وهي من الإيمان، هذه الأخلاق الفاضلة من الإيمان، فليس الناس فيها على درجة واحدة، بل هم متفاوتون في أعمال القلوب أيضا أعمال الجوارح، وكل ذلك داخل في مسمى الإيمان. فمن أعمال القلوب الخشية والحياة والإنابة والتوكل والرجاء والخوف، فهذه الأعمال القلبية وهي من الإيمان، الناس فيها متفاوتون. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: من جميع وجوه الإيمان. وقد ذكر من هذه الوجوه على سبيل المثال علوم الإيمان، فالعلم بمعارف الإيمان وأخلاقه وأعماله يتفاوت فيه الناس، ولهذا قال رحمه الله تعالى: يتفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك. فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين، فهذا يعتبر زيادة، يعتبر عنده زيادة إيمان، لأن علوم الإيمان عنده كثيرة وقد تفقه وتعلم، وذاك أقل تعليما وفقها. كما أنه يا أحبتي هذا إنسان يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة والصيام وغير ذلك، ويتقرب إليه بطلب العلم والتفقه في الدين من أعظم أسباب زيادة الإيمان، وهذا إنسان لا تعنيه مسألة طلب العلم ولا يتعلم أمور الدين، وصلاته ينقرها وصيامه تجد فيه ما يعارض مقاصد الصيام، فهذا في حال وهذا في حال، فالناس يتفاوتون. ولذلك يا أحبتي طلب العلم هو من أفضل الأسباب في تحقيق الإيمان، ولذلك السلف كانوا يعتنون بطلب العلم وينفقون الأوقات في تعلم العلم. وقول الشيخ: فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة، يعني الشيخ رحمه الله تعالى يريد منك أن تتفكر في أحوال الناس، ليس من باب الاستعلاء عليهم أو السخرية منهم، بل الاعتبار. فمن الناس من يهتم بطلب علوم الشريعة، وهذا الطلب لعلوم الشريعة والتفقه فيها يورث قلبه خشوعا وانقيادا لهدي الكتاب والسنة. ومن الناس كما قلت لكم من لا يبالي بتعلم أحكام الدين ولا أحكام العبادات، ومن الناس من عنده شبهات وحب للشهوات المحرمة مما يضعف إيمانه، بدل أن يكون في صدره علوم إيمانية. تجعل صدره منشرحا مستنيرا بهدي الكتاب والسنة. المؤمن الذي عنده علم نافع هو يدفع بهذا العلم حب الشهوات المحرمة، ويدفع الشبهات. إذا جاءت شبهة فإن العلم النافع يدفع ما يلج إلى الصدر من الشبهات. فالناس إذن يتفاوتون تفاوتا عظيما. ثم قال الشيخ: بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرا في نفس العلم كالذي عرفوه من علوم الإيمان. وهذا أيضا وجه من وجوه التفاوت بين الناس في نفس العلم الذي عرفوه من الإيمان، أحدهما علمه فيه قوي صحيح، والآخر عنده علم ولكن لديه شبهات، فهذا عنده ضعف وعنده معارضات كثيرة تضعف إيمانه. مدار كلام الشيخ هنا هو لبيان أن الإيمان يزيد وينقص من هذه الجهة ومن هذه الجهة، من جهة علوم الإيمان وتحصيل علوم الإيمان، وأيضا من الجهات الأخرى التي يزيد فيها وبها الإيمان. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك أخلاق الإيمان يتفاوت فيها الناس تفاوتا كثيرا، صفة الحلم والصبر وغير ذلك. إذن أخلاق الإيمان يا أحبتي، يذكر الشيخ أن الناس يتفاوتون فيها، يعني أنت تجد رجل صبور وصابر ومصطبر مهما أصابه من البلاء، لا يتضجر ولا يشكو إلى الناس، وتجد إنسان عنده شيء من التضجر، وتجد إنسان ليس عنده صبر. كذلك الحلم، بعض الناس عنده حلم وأناة وتروي في الأمور، وهو إذا كان في أمر فإنه لا يبادر بما يضره أو يضر غيره، وإنما يكون قراره عن حلم وأنا. وبعض الناس ليس عنده حلم، في كل أموره هو على عجل، فالناس ليسوا على درجة سواء في الحلم. وكذلك في الحياء، بعض الناس عنده حياء شديد وبعض الناس فيه ضعف في حيائه. وكذلك الناس يتفاوتون في الخشية لله وفي الإنابة إلى الله وفي التوكل على الله وفي الرجاء وفي الخوف من الله تعالى. كل هذه الأعمال الإيمانية وهي في القلب الناس يتفاوتون فيها، كذلك يتفاوتون كما قلت في بقية أخلاقهم. هذا مصداقيته مصداقية تامة، لا يكذب، وذلك عنده بعض الكذبات، وهذا إنسان عنده كرم وجود بل يؤثر على نفسه، وإنسان آخر عنده كرم وجود ولكنه لا يؤثر على نفسه، وإنسان آخر عنده شيء من البخل. الناس يتفاوتون حتى في الأخلاق. إذن الأخلاق الظاهرة وهي من الإيمان كالجود والبر والصدق والوفاء وغير ذلك، هذه كلها من الأعمال، كلها يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك في العبادات الظاهرة كالصلاة. يقول الشيخ: يصلي اثنان صلاة واحدة، وأحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة ويعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، والآخر يصلي صلاته يصليها بظاهره مع أن باطنه مشغول بغيرها. الشيخ هنا يذكر شأن الناس مع الصلوات ومع سائر العبادات، يبين تفاوت الناس في القيام بهذه العبادات وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من الناس من يحسن العبادة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمعاذ؟ قال له: يا معاذ إني أحبك، ثم أمره أن يقول دعاء في دبر كل صلاة، يقوله بعد الصلاة، وبعض العلماء قال يقوله قبل السلام من الصلاة، لكن الذي عليه المحققون أن الإنسان يقول هذا الدعاء بعد أن يسلم وبعد أن يستغفر: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن العبادة، أن يحقق الإنسان حسن العبادة. كيف تحقق حسن العبادة؟ أول أمر النية الصالح. الأمر الثاني أن تتعلم كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة، فتفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر مثالا في أحوال الناس، وهو حالهم مع الصلاة. الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها مستحبات، وتكره فيها أمور وتبطلها أمور. الناس يتفاوتون بالإتيان بشروطها والإتيان بأركانها والإتيان بواجباتها ومستحباتها. ومن الناس من يرتكب مكروهات كثيرة في صلاته، ومن الناس من يأتي بمبطل للصلاة وهو لا يدري. فالصلاة من الإيمان، والناس يتفاوتون في الصلاة. قد يشترك اثنان في الصورة أمامك، هذا يصلي وهذا يصلي، هذا يقوم ويركع ويسجد والآخر يقوم ويركع ويسجد، لكن بين الاثنين وبين صلاة هذا وصلاة هذا بون شاسع من التفاوت. أحدهما خاشع متدبر مقبل على الله بصلاته، مقبل على الله بقلبه، ويحسن إقباله على الله تبارك وتعالى، ويعتني بالصلاة، يعتني بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها. وأما الآخر فقلبه مشغول ليس مع الصلاة، إما قلبه مشغول في مشاغل دنيوية، وإما مشغول بهمومه الخاصة. ولكن ينبغي أن نتنبه إلى أنه يكتب للإنسان من صلاته ما عقل منها، فالناس يتفاوتون في حظوظهم من الصلاة. ولذلك يا أحبتي نجد الصلاة تؤثر في إنسان تأثير كبير وتجعله منتهي عن كثير من المعاصي، وإنسان آخر لا تؤثر فيه صلاته. لماذا؟ لأن الذي أثرت فيه صلاته هو أحسنها، هو أحسن الصلاة، فكانت صلاته حفظا له من كل شر وسوء، وأثرت في قلبه وقضيت بتلك الصلاة حاجاته وفرجت همومه. وأما الآخر فينقر الصلاة نقرا، ربما لا يدري ماذا قرأ الإمام في الصلاة. والإنسان كما قلت لكم قد يصلي ولا يكتب له من صلاته إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا ثمنها، إلا سدسها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحسب خشوع الإنسان وبحسب خضوعه لله في صلاته وتحقيق مقاصد الصلاة. إذن فالعمل الواحد من أعمال الإيمان مثل الصلاة يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما، وهذا مما يدل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا كان المؤمنون ثلاث مراتب: مرتبة السابقين، ومرتبة المقتصدين، ومرتبة الظالمين لأنفسهم. ولكل واحدة من هذه المراتب أيضا أهلها، وهؤلاء متفاوتون، كل مرتبة أصحابها متفاوتون تفاوتا كثيرا. والعبد المؤمن في نفسه له أحوال وأوقات تكون أعماله كثيرة قوية، وأحيانا بالعكس، وكل هذا من زيادة الإيمان ونقصه ومن قوته وضعفه. وكان خيار الأمة والمعتنون بالإيمان، ثم ذكر الشيخ أحوالهم. إذن هذا أيضا يا أحبتي شاهد آخر ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في بيان أن الإيمان يزيد وينقص، وهو أن أهل الإيمان من حيث الجملة على ثلاث مراتب: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. وهذه المراتب الثلاثة كلها لأهل الإيمان، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. الآية. فذكر سبحانه وتعالى الذين أورثهم الكتاب، أورثهم القرآن، الذين اصطفاهم الله وهداهم هذه الأمة، أنهم على ثلاثة أقسام: منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ثم ذكر ثوابهم وهو دخولهم الجنة. ثم بعد هؤلاء ذكر الصنف الآخر فقال سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فإذا عباد الله الذين اصطفى ثلاثة: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات، كل هؤلاء من عباد الله الذين أورثهم الله تعالى الكتاب، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالقرآن، لكن في إيمان بعضهم نقص. فالظالم لنفسه هو من ظلم نفسه بالمعاصي ومات مصرا على الكبائر، فهو من أهل الإيمان، وربما ترك واجبات أوجبها الله تعالى ومات على ذلك، يعني مات وهو تارك الواجبات، فهذا تحت مشيئة الله يوم القيامة، وهذا هو الظالم لنفسه، وهذا يقال عنه وأمثاله عصاة الموحدين. وفي الدنيا ماذا يقال عن هؤلاء أصحاب الكبائر من المؤمنين؟ يقال عن الواحد منهم مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن ضعيف الإيمان. هذا الظالم لنفسه إذا مات مصرا على ظلمه لنفسه، ظلم نفسه بفعل كبائر وترك واجبات، هذا ما هو مصيره؟ إما أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه فلا يعذبه بشيء من ذنوبه، وإما أن يعذبه بذنوبه في النار تطهيرا له، ثم يخرج إلى الجنة لأنه من أهل التوحيد. أما المقتصد فهو الذي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات واجتنبها، لكن لم ينشط لفعل المستحبات والرغائب والسنن، فهو لا يزيد على فعل الطاعات الواجبة وترك المحرمات، وإن زاد زاد قليلا. هذا يذكرون له مثل بالصحابي الذي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم مباني الإسلام الخمسة، قال الصحابي: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ومدار الأمر يا أحبتي على مجاهدة النفس. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما تدارسنا، وأن يتقبل منا هذا المجلس. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، واحفظهم بحفظك، واجزهم عن الإسلام والمسلمين والحجاج والعمار والزوار خير الجزاء. اللهم اشف مرضانا، ويسر أمورنا، وفرج همومنا، واغفر لوالدينا، وأصلح ذرياتنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وآله وصحبه. أشهد
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين،
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة محمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رزقكم. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة محمد.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الأنفال.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المملكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت

إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم

أبصارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي

خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الأنفال.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر، أي أول النتاج، جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. رواه الترمذي. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. غير مكفي، أي لا يمكن أن نكافئ الله على نعمه، ولا مودع، أي إذا أنعم الله عليك أدام نعمه، ولا مستغنى عنه ربنا، أي لا يستغنى عن الله طرفة عين. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند رجل وشرب، فلما فرغ قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. رواه الترمذي. إذا رفأ الإنسان إذا تزوج، أي إذا هنأ الإنسان بالزواج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. متفق عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل، أي أوله، أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، أي امنعوهم من الخروج، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم، أي شدوا أفواه قربكم، والقربة وعاء من جلد يوضع فيه الماء، واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم، أي غطوها، واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. متفق عليه.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة التوبة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: اقرأوا القرآن
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة
2: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3:00 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورتي المؤمنون والنور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورتي المؤمنون والنور.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: ومن الأخطاء المنتشرة في الصلاة حرص بعض المصلين من العوام إذا غاب الإمام على التقدم والصلاة بالناس، وتكرر هذا من بعض كبار السن، لكن الذي يحدث أن هذا الذي ناب عن الإمام يجهل كثيرا من أحكام الإمامة فيخطئ أخطاء كان يقع فيها وهو مأموم، ثم إنه حين تقدم إماما ظهرت أخطاؤه أمام المصلين. وبعض هذه الأخطاء يبطل الصلاة، ولا سيما خطأ ترك الطمأنينة فإنه تبطل به الصلاة. فإذا حصل ذلك فإن هذا الذي تقدم وأما الناس يقع في إثم عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، رواه أبو داود. ومعنى الضامن الراعي، فإن معنى الضمان في اللغة الكفالة والحفظ والرعاية، وعلى هذا فالمراد بالحديث أن على الإمام أن يحفظ صلاة المأمومين عن البطلان وأن لا يقصر في أداء الصلاة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من الأحق بالإمامة بقوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، الحديث رواه مسلم. فدل الحديث على أن الذي ينبغي أن يتقدم للإمامة ليس أي أحد، بل يتقدم لها القارئ لكتاب الله البصير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أن يبادر للإمامة من كان كبير السن لمجرد كبر سنه فلا شك أن هذا من الخطأ، وليجعل الإمام له نائبا يناسب للإمامة سواء كان المؤذن أو غيره، فالمهم أن لا يتقدم للإمامة إلا المؤهل لها شرعا. والعجيب وجود هذا الحرص للتقدم للإمامة، مع أن الأولى الحرص على النيابة في الأذان لكثرة ما فيه من النصوص الدالة على فضله، ولأنه أيسر تعلما.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورتي المدثر والقيامة.
3: أعوذ بالله من الشيطان

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورتي المدثر والقيامة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورة غافر حتى سورة الزخرف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورة غافر حتى سورة الزخرف.
1: الدعاء، الدعاء من أسباب تحقيق رأس الرسالة ولبها، وهو التوحيد، وذلك حينما يقبل العبد على ربه داعيا متضرعا منيبا إليه سبحانه، متبرئا من كل حول وقوة إلى حوله وقوته سبحانه، وبه يذوق العبد حلاوة المناجاة والتذلل والخضوع، وبه تجلب النعم وتدفع النقم، لأنها عبادة يكون بها تمام الاعتماد على من عليه كل الاعتماد سبحانه، وغير ذلك من المنافع التي لا تحصره أسطر يسيرة. وهو نوعان: الأول دعاء عبادة، وهذا النوع يدخل في الذكر كما سيأتي. الثاني دعاء مسألة، وذلك حينما يسأل العبد ربه ويتوجه إليه في قضاء حوائجه. والثلث الأخير من الليل، وما بين الأذان والإقامة. والمقصود هنا بيان ما يسن للمسلم فعله إذا أراد أن يدعو. فمن السنن أن يدعو وهو على طهارة، لحديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين وقصته مع عمه أبي عامر رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش أوطاس. وفي الحديث قتل أبو عامر رضي الله عنه، وأوصى أبا موسى رضي الله عنه أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام ويدعو له. قال أبو موسى: فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقلت له. قال: قل له يستغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه، ثم رفع يديه، ثم قال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس. رواه البخاري ومسلم.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي الشعراء والنمل.
4: أعوذ

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي الشعراء والنمل.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. جاء في باب شظف عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم، فقال: أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. قال: اشرب. فشربت. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. ثم سألني عن رجل من قريش، قال: هل تعرف فلانا؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فكيف تراه أو تراه؟ فقلت: إذا سأل أعطي، وإذا حضر أدخل. قال: ثم سألني عن رجل من أهل الصفة، فقال: هل تعرف فلانا؟ قلت: لا والله ما أعرفه يا رسول الله. فما زال يحليه وينعته حتى عرفته، فقلت: قد عرفته يا رسول الله. قال: فكيف تراه أو تراه؟ قلت: هو رجل مسكين من أهل الصفة. قال: فهو خير من طلاع الأرض من الآخر. قلت: يا رسول الله، أفلا يعطى من بعض ما يعطى الآخر؟ فقال: إذا أعطي خيرا فهو أهله، وإذا صرف عنه فقد أعطي حسنة. أخرجه النسائي وابن حبان واللفظ له، وصححه الألباني. عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما ثم قال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي. فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى أن بالجنون وما بجنون وما هو إلا الجوع. رواه الترمذي وصححه الألباني. وصدق نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي مريم وطه.